والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولا

يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

المسرف فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

فلك منه ذكرى. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

كعيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهل

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

آمري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

أضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعل

قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأى أملاكنا غير صحيحة، وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
5: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا يبي يشتري تتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
6: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
7: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش قاعمز يقول لنا أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خدمنا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
6: صحيح
7: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياحة وتبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
6: من سنوات،
7: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين أحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف هذا غضبة غضبة الأولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير متع الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده هذه دروس هذا
8: تربية بالقدوة يعني
7: قدوة نعم هذه بنت وين تمشي مع شي خاف عليها هذه أمينة لأن أبوها أمين شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا وين ما يزوج بناته أمناء
8: وهو أبرى دمته أمام الله
7: يعني. هو أبرى دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وهذا اللي ننصحه به
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء
11: هذه الحلقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة على الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. بداية أهنئكم جميعا بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله فألا وخيرا ونصرا على أمة الإسلام، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الإسلام. أسأل الله أن يعلي راية الإسلام ومن يدافع عن الإسلام. أسأل الله أن يخزي المنافقين والعملاء والمنافقين. الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج نبدأ بالإجابة عنها ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل أو سائلة تقول عندنا أخ هو وحيد، وإحنا بنات، 7 بنات، وعندي أختي مخطوبة، والوالد مرتب تقاعد، وإحنا نخدمه. خلينا نشوف السؤال. الخلاصة هي تقول إن أختها الصغيرة يعني توا قريب العرس متاعها، وهم مشوا لأخوهم يبوه يساعدهم، فيعني كشخ عليهم وقعد يدعي عليهم. المشاكل هذه الاجتماعية تحتاج إلى حنكة وحكمة لإصلاحها. أول شيء، الإنسان ينبغي له أن يعلم أن صلة الرحم مرتبة عظيمة ولا ينبغي التفريط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالإنسان يعلم أن صلة الرحم متحتمة عليه، ليس له خيار في الصلة وعدمها، وأن الواصل هو من يصل رحمه ولو قطعت الرحم، مش هو المكافئ اللي لما يوصلوه يرد الصلة، هذا مكافئ. لكن من إذا قطعته أرحامه ما يوصلوش فيه وهو مازال يصلهم، هذا هو الذي يصل رحمه بالفعل، وهو الذي سيجد بركة ذلك وأثره في حياته وفي آخرته. نعم، الرحم اللي يطالك منهم السوء ويطالك منهم المشاكل تبعد عليهم بقدر المستطاع، لكن لا تقطع الصلة، ما تقطعش الصلة بينهم. التليفون، السؤال، العيد، المناسبات، لا تطل الجلوس هنالك باش ما يصيرش خصامات ومشاكل وكذا. والإنسان يكون حكيما، يعرف شنو يطلع من لسانه باش ما يقولش كلام يعني يفرق ولا يجمع، ويعني يكون هو أدى ما عليه من واجب صلة الرحم، وهم باءوا بالإثم في القطيعة. حتى ولو أخوكم اقطعكم، هو لا يجب عليه أن يساعد، لكن هذا من يعني مفروض هو اجتماعيا وأخته وكذا من باب يعني المساعدة. حتى الغريب يعني ما تبخلش عليه بالمساعدة إذا كنت مستطيعا، فبالك بأختك اللي هي داخلة على فرح وكذا، ينبغي الأخ هذا أن يساعدهم، لكن حتى هم يجوا بأسلوب حسن، وحتى لو هو قطع الرحم هم ما يقطعوهاش، يواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. معنا اتصال أبو أحمد من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: كل عام بخير، كل سنة طيبين يا أستاذ الكريم.
0: عيدكم مبارك، تفضل.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. يعني طول البنس اللي نسل المسؤول، يعني طول بخصوص المتقاعدين، يعني إحنا المتقاعدين قرارات تنفذ وقوانين لا تنفذ، يعني قوانين ضربوا بها عرض الحائط اللي هو قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يعني نفذوا قرارات يعني خلال 3 أيام. نبيك توجه نصيحة يعني المسؤول لينفذ القرار ويضرب بعرض
0: والله
1: الحائط.
0: يا أبو أحمد كانك تتابع فينا، لأن يعني كل قريب شبه كل حلقة احنا نتكلم عن العدل في المرتبات والفئة المظلومة اللي مرتباتها شوي، ولكن إن شاء الله حنعاوده مرة أخرى يا أبا أحمد.
1: جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك. إذن صلة الرحم هذا باب واسع من أبواب الرزق ومن أبواب الخير والتوفيق والبركة، فالإنسان ما يقطعش الرحم مهما صار، لكن يبتعد عن المشاكل، ويعني يزور الزيارات الخفيفة، زور غبا تزدد حبا، ما يبقاش فترة طويلة، البقاء فترة طويلة يعني تورث المشاكل والنقاشات والكلام يجر كلاما، لكن يبعد بقدر مستطاع ولا يقطع الرحم، باش هو يوازن بين ما يجب عليه وبين البعد عن المشاكل. معنا اتصال الأخت زهرة من الجبل، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نبي نسألك، بس أنا مطلقة الطلاق الأول، بس نبي في اللي يقول لي يعني العدة من أول يوم الطلاق، في اللي يقول لي لا بعد ما تاخدي الورقة من المحكمة.
0: أنت طلقك زوجك ولا طلقك القاضي؟
2: طلقني زوجي. رفض بالكلمة مرة واحدة.
0: وأنتم لما مشيتوا للقاضي تبوا تثبتوا واقعة الطلاق اللي فاتت؟
2: أيوة.
0: يعني مش هو أنكر قدام القاضي والقاضي هو اللي طلق بعدين؟
2: لا، ما هو أنا ما مشيتش قاعدة، لكن هو طلقني وأنا ما عشت نبي نولي، هو يبي يردني لكن أنا ما عشت نبي نرجع.
0: تو نفصل لك إن شاء الله ما يختلف الوضع، إن شاء الله تسمعي إن شاء الله الإجابة. إن شاء الله. الأخ محمد من بنغازي.
3: نعم،
0: تفضل يا أخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام طيب يا شيخ.
0: كل سنة أنت طيب، عيدكم مبارك، تفضل.
3: الله يبارك فيك. فيه قضية اللي الناس اللي تستولى على الأراضي هذه وتأخذ أراضي الناس، يا رجل والله مشكلة كبيرة.
0: صحيح، هذه مملوكة للناس، عندهم فيها حجج.
3: مملوكة لهم، يروجوا الناس يأخذوا فيها بلد.
0: إيه.
3: اللي سلاحوا فيهم، ما نحكي لك عليه. كيف تدير لها؟
0: واضح إن شاء الله، يا نوجه نصيحة يا أخي محمد.
3: وما هوش ولي أمر.
0: نتكلم على الزوز، ولي الأمر وغيره.
3: كله، لكن عاد هذا عاد ما.
0: نتكلم.
3: الآخر تكون تقدر.
0: إيه إن شاء الله نتكلم على في الحالتين.
3: هذا كايد تقدر ما هوش ولي أمر، تقدر تحل لها اجتماعيا برا.
0: تمام.
3: لكن هذا أشديد له، يعني أشد شنو اللي
0: إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه. هذا أيضا سؤال يقول أرجو منكم أو سائلة تقول أرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في حالتي. زوجي تلفظ علي بالطلاق في مرات سابقة أثناء غضب شديد، وكانت مرتين قبل حوالي سنتين، وبعد كل مرة كنا نرجع لبعض وتستمر الحياة بشكل طبيعي، وكانت بيننا مودة وتفاهم. آخر مرة حصل شجار بسبب ابنه، وكان زوجي في حالة غضب وانفعال شديد يحاول ضربي، فرفعت يدي. المهم هو قال أنت طالق، ثم كررها مرة أخرى وهو يصرخ، ثم بعد ذلك بعد أن هدأ صار يبكي ويقول إنه لم يقصد إنهاء الزواج، وخرجت الكلمة من شدة الغضب. يا أختي السائلة الكريمة والأخوات السائلات الكريمات، أولا الحقيقة أنا أكبر في النساء سؤالهم عن الحكم الشرعي وصدقهم في بيان الأمر أكثر من الرجال، وهذا يعني بحسب ما لمسناه في دار الإفتاء، لما تجينا المشاكل هذه الطلاق سواء عبر التليفون عبر الهاتف أو عبر الفتوى المباشرة، المرأة تكون حريصة على السؤال وتدقق في عبارة الزوج، والأزواج يعني إلا من رحم الله يبدأ يعني يكذب ويغير في كلامه ويهرب من التبعات، لأن تلقاه عنده 50 ليرة مؤخر ولا مش عارف كذا، فهو خايف أنه يقع الطلاق يقع في هذه المصيبة. أن نوصي الأزواج والزوجات راهو هذا أمر تتوقف عليه يعني إباحة الاستمتاع ويتوقف عليه إنهاء العصمة، فمفروض الزوج والزوجة يكونوا صادقين في الكلام ويكونوا دقيقين في نقل اللي صار، سواء من اللي صار من اللفظ ولا اللي صار من الحال، في اللي يقول لك أنا والله إلا نتذكر شوي بعدين تقول له وقع لك طلاق، يجيك يولي لك يخش لي شيخ تاني في المكتب الآخر يقول أنا راه ما ندريش على روحي لما تلفظت بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت أو المرأة راو اللي يكذب في السؤال يقولوا اكذب على الشرع يفتيلك، فلهذا راو ما ينفعاش أمام الله عز وجل هذا الكذب، وفتوى المفتي بناء عليه لا يحل الحرام، راو لازم تتكلم بالكلام الصحيح وتتحمل التبعة اللي قلتها أنت بلفظك وتحكي الواقع كما هو. كان فيه رأي في الشرع ترجع لك باهي، كان ما فيش يعني كل واحد يمشي في حاله، ولعل الله عز وجل ييسر لكل منهما من النصيب ما يكون أفضل له من الحال الأول. كان هو خلاص ما عادش فيه عصمة، ما يصرش على البقاء مع زوجته، أو هي ما تصرش يعني على البقاء مع زوجها حتى ولو كان بالحرام، ما يصحش الأمر. فالنساء الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالرجل هو المسؤول، هو اللي يسأل عن الطلاق، ما فيش نيابة عن الطلاق. أو لا صديقك يسأل عليك، مرة يتصل واحد يقول صديقي خوي امرأة تتصل صاحبتي رجلها طلقها، ما يمشيش الكلام هذا. الرجل نفسه هو اللي يتصل ويقول، أو يجي مباشرة يعني هو مداير عملة وطلاق وما يبيش يكلف نفسه يمشي لفرع من فروع دار الإفتاء ويسألها، أو لأي شيخ يثق بدينه وعلمه يمشي له ويحكي له الأمر تماما، يقول أنا قلت كذا وكذا، لأن مهم اللفظ اللي تلفظ به يعني هذا يتوقف عليه الحكم. وكذلك يعني حالته هو شن درجة الغضب متاعه، شن بساط اليمين متاعه، شن كان يقصد، شن كان هذا كله ما يعرفاش إلا هو. ما فيش امرأة تتصل ولا صديقة ويقول لا هو كان يقصد كذا، لا هو قال كذا. الرجل هو الذي يسأل، وهو الذي يسأل، هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأل عن الطلاق من قبل المفتي. فالرجل هو المسؤول. المرأة ما لشن تسأل، المرأة تسأل عن حكم بقائها معه، ما تقولش هذا واقع ولا مش واقع، هذاك مش شورها هي، هذاك شور الرجل. لكن المرأة تقول أنا الآن في الموقف الشرعي شن ندير أنا وهو تلفظ بكذا وكذا، نقول للمرأة هذه زادك الله حرصا احتجبي منه الآن، ما يعني ألبسي حجاب وما تمكنيش من نفسك، وقولي له برا جيب فتوى، برا أسأل، وماذا بيك يعني حتى انت يعني يكلمك يعني بالتليفون من جنب الشيخ اللي يستفتي فيه، او حتى تمشي معاه وتسمعي الكلام، لان ربما هو يغير في الكلام انت تصححي له. بعضهم يقول انا ما قلتش بالثلاثه، بحداه مرته في الدار تقول قلت بالثلاثه، بعدين يقول ايه صحيح قلت، فكان تمشي معاه انت تتاكدي من صحه القول، او يتصل بيك من بحدا الشيخ. المهم انت الان الواجب الشرعي عليك ان تمتنعي يعني من لقائه، يعتبر زي الأجنبي عليك، تحتاطي لنفسك وتلبسي حجابك منه، لأن احتمال هذه الثالثة وقعت راه، وما تمكنيش من نفسك ما يقربكش، قولي له برا أسأل وجيب فتوى من أهل العلم وبعدين ما عنديش إشكال. أما إذا كان الشرع قال خلاص ما عادش فيه رجوع، فيعني تمسكي بالرأي الشرعي وما يجوزش ترجعي له. أيضا هذا سائل يقول أختي توفيت ولها ميراث من الذهب حوالي 515 جرام، وكانت قد أوصت شفهيا بأن هذا الذهب للبنات فقط، مع أن الورثة زوجها وبنتان وولدان، وهناك شهادة ممن سمعوها توصي بذلك، ولكن هناك اعتراض من أحد الورثة على الوصية. نرجو من حضرتكم إرشادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد ما بينت الأنصبة الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وجدت بنص القرآن وبينت خلاص، هنا ما عادش فيه حاجة اسمها وصية بعد ما نزلت آيات المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلذلك هي وصت بالذهب للبنات والبنات وارثات، وهذه وصية باطلة ويعاد تقسيمها على حسب الفريضة الشرعية. زوجها يأخذ الربع وثلاث أرباع الباقية تقسم إلى ستة أسهم، كل ولد عنده سهمين وكل بنت عندها سهم واحد، هذا كله ميراث. هذا أيضا سائل يقول قلت لزوجتي بالحرام ما تروحين للعرس، يبدو أن السائل مش ليبي، وإذا رحتي مطلقك في لحظة غضب نتيجة سماع كلام وضغط، والآن أريد أخذها وأروح، فما هو الحكم؟ لا يا أخي، لا تصطحبها إلى العرس. الآن أنت قلت بالحرام ما تمشي، وهذه يعني طلقة بائنة، يعني لو مشت هذه الزوجة هذه بتعتبر طلقة بائنة، تبي عقد جديد ومهر جديد بعدين. وتاني أنت عودت وإذا رحت نطلقك، هذا يعني وعد بالطلاق ماشي الحال، لكن دي مبعد على الطلاق. لما يصير غضب ويصير مشاكل قولها والله ما تمشي العرس، بالله بس يمين، احلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان المسلم ما ينبغيش أن يحلف لا بالطلاق ولا بغيره، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقولها والله ماك ماشية والله من يرافعك. فإذا بدا له أن يأخذها إلى العرس بعدين ما فيش إشكال، يمشي يرفعها ويعطي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والعصمة الزوجية لا تتعرض لشيء، ما تتعرضش لما يفسخها العصمة الزوجية. لكن الآن يقولها باليمين ولا بالطلاق ولا علي الحرام ولا كذا، ما يصحش هذا، لا ينبغي. الإنسان الرشيد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يتلفظش بهذه الألفاظ. فالآن أنت ما دام حلفت بالحرام وكذا اللي هو ما يعني يمين، هذا ما ترفعهاش ما تستحبهاش للعرس. أيضا هذا سائل يقول أنا حجيت سنة 2024، عملت حط رحال في مزدلفة وتوجهت إلى ميناء ورميت جمرة العقبة الساعة 2 صباحا. هذا يقصد رمي جمرة العقبة قبل الفجر، ويعني في خلاف بين العلماء. الأصل أن مفروض الأحوط للإنسان أن يرمي جمرة العقبة بعد الزوال، بعد شروق طلوع الشمس، آسف، بعد ما تطلع الشمس يرمي جمرة العقبة. بعض العلماء قالوا من الفجر معليشي، وبعض العلماء قالوا من منتصف الليل، وبالتالي انت هذا الأمر وقع خلاص. يعني فيه بعض أهل العلم يعني يجيزون رمي الجمرة من منتصف الليل وعندهم أدلة، وبالتالي ما نضيقوش عليك ما دام وقع الأمر صحيحا على بعض المذاهب، وإن شاء الله ما فيش باس هذه في رمي جمرة العقبة. كذلك يعني قال صليت الصبح وقصرت ودرت طواف الإفاضة وسعي الحج وبت في مكة، وغدوة بعد العصر مشيت لميناء ورميت الجمرات 3 بعد منتصف الليل. أنت مصر مفروض تسأل، مش الآن هو الحقيقة، كنت تسأل في هناك في المشاعر تسأل، يقولوا لك راه جمرة العقبة الأفضل ترميها بعد شروق الشمس، يعني باش تحتاط لنفسك، رميتها بعد الفجر معليش، لكن منتصف الليل ماذا بيك؟ لا، لكن بما أنه حصل معليش. الآن تاني حتى هذه هو مفروض الرمي، يعني الرمي يبدأ يعني بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، ويعني مفروض يعني الرمي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي الغروب، مفروض خلاص الغروب ينتهي، وبعد الغروب هذا قضاء، وإذا أخرته إلى ذلك الوقت فأنت آثم، كان أخرت لليل بدون عذر أنت آثم، وإذا كان يعني عندك عذر معليش أجزأ عنك الرمي. وفي بعض أهل العلم يعني يجيز الرمي إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني من الفجر إلى الفجر، فهذا فيه متسع إن شاء الله. لكن مفروض الإنسان اللي يمشي الحج ما يقعدش يدور في التيسير هيك، ماذا به إذا كان مستطيعا يرمي بعد الزوال جمرة العقبة، إذا كان يقدر بعد الشروق آسف، وإذا كان والجمرات الأخرى يرميها يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال قوانين المتقاعدين قال نبه نصيحة للمسؤولين في بعض هو يقصد أن بعض زيادة المرتبات في بعض القطاعات تتنفذ مباشرة لأن عندهم وجاهة ولأن يعني عندهم مكانة في الدولة، القضاء، الرقابة مثلا، هضم يديروا قرارهم اليوم أو المرتبات تعديلهم اليوم غدوة ينزلوا لهم وما فيش إشكال. فمفروض أن يعني الجهات الثانية المتقاعدين يسنونهم في قوانين وقرارات وما فيه شيء. وإحنا الحقيقة تكلمنا عن العدل في المرتبات، مش التسوية. في فرق في الشرع بين المساواة وبين العدالة. ما نقولوش المساواة بين المرتبات، لا، طبيعي القاضي والمستشار والوزير مرتبة مش زي مثلا موظف في قطاع آخر، لكن يكون فيه عدل، يكون فيه قرب، مش واحد يأخذ 800 جنيه 900 متقاعد وواحد عضو برلمان يأخذ 26 ألف. هذا ما يليقش، هذا ما ينبغيش، هذا من الظلم في توزيع المال على المسلمين من ولي الأمر. مفروض يكون فيه عدالة وفيه تقارب نوعا ما. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
4: العامل المؤمنين بخير، أبطال الإسلام والمجاهدين في كل الإسلام،
0: اللهم
4: آمين. والخزي والجبن في صبيان أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا واليهود. أكيد برنامج طيب، لكن العدل في المرتبات. والله دينا إحنا محاكمين قمامة لينا حوالي 15 سنة، زادوا القضاء، زادوا الرقابة، زادوا التعليم، زادوا جميع القطاعات، وفي نجلس مرتين، والنواب حتى زادوهم 40 ولا 26 اللي محاربين القمامة. درجة 12 ياخذ 1500، والتقام عنده 7 و8 صغار. احنا يعني وحدونا مع المرتبات لما نشتغل بها في الناس والسيارات، حتى جميع القطاعات جابوا لهم خرفان واحد، احنا ما تفكرناش حتى بالدجاجة ولا بفروج حتى بتاع 50 جنيه، جابوا لهم سيارات. احنا نبوا مقدمتنا والتعديل من المرتبات واعطونا فروقاتنا. احنا معرضين للمرأة، معرضين للاستهزاء، معرضين لعدة أمور، سواء سواقين، سواء عاملين، سواء إداريين، سواء يعني في شوية ظلم، وحتى ربع عدل. احنا ما نطالبوش بالعدل المطلق عند الله يوم القيامة. بعدين احنا النائب العام فيني 40 عام و 35 اللي يشدوا فيهم في المنافذ، وفيني قاتل 10 و 12 ويتدهور ما كلناش. يعني أنا واحد 5 سنين تنتهي القضية، 40 والله واحد قاتل الدجاجة شاكي فيها جارته بعد 40 جابوه، تعرف شباني شاهد ربيع لحفاده وقارب يعني بعد العمر.
0: صحيح.
4: يعني النائب العام هو ما هو معصوم ولا ملائكة ولا مبشر بالجنة، حتى القاضي زوز في النار واحد في الجنة يتقي الله، أي واحد مش نازل ولا ما يضر حد. اثنين القضية 40 عام جايب على خاطر الدجاجة شاكي فيه عجوز ميتة قاعد يدور في وقته، بعد أسبوع يلقوهم واحد مسافر واحد، وإن شاء الله ربي يدمر القضاء الباطل وأذناب الباطل. والسلام عليكم.
0: بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. في معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
5: الشيخ عبد الرحمن،
0: أهلا وسهلا أخ إدريس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، إن شاء الله كل سنة وأنت طيب، وشيوخنا وعلمانا والشيخ الصادق
0: كل عام وأنتم بخير،
5: وإن شاء الله ربي يحفظ شيوخنا ويحفظ علمانا، وإن شاء الله ربي يفرج بأمة الإسلام وأمة العروبة. يحفظنا الله من الهجمة الشرسة، هجمة اليهود والنصارى يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك سؤالين.
0: تفضل.
5: السؤال الأول، والله توا فيها هو كما قال الأخ الأول المرتبات، سوى الناس نهار الوقفة قاعدين في المصارف مساكين ما حصلوش مرتباتهم، ونص الشعب الليبي لم يتحصل عليه ضحية، ناس قعدوا أطفالهم يشوفوا في اليشاء ضحية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للإسلام وعيد المسلمين. الشعب الليبي غني ببسرولة بقد مليه، نص الشعب الليبي لم يتحصل على ضحية، ويكتبوا في الإدعاءات ويقول المصارف مفتوحة، السيولة موجودة، والشيء يعني شيء والله يؤسف. والله نهار الوقفة قاعدين واقفين قدام المصارف مساكين، فهمت؟
0: واضح وصلت إن شاء الله.
5: السؤال الثاني يا شيخ يا أستاذ عبد الرحمن، السؤال الثاني توا الشركات اللي جندها والسيولة هذه اللي عندهم توا في مسابقة أعلنوا عليها 2.5 مليون مسابقة باش يفوز الواحد، يعطوه 2.5 مليون ومسابقة ثانية يعطوه 1 مليون. نحن مناش حاسدينهم، والله إن شاء الله صحتين وعشر عوافي، لكن كيف توا المسابقة توجد 2.5 مليون ومليون والمواطن مرتبة ما هوش محصلة، ومرتبه ماهوش محصل المواطن قاعد يساسي ماهوش محصل
0: هذا الشركات شن اللي مدايره المسابقات هذه؟
5: هذه والله تو واحده منهم قول الشباب والرياضه
0: الوزاره قصدك هي مدايره الوزاره مدايره
5: هذه من الشباب والرياضة مدينين فرق ثلاثة مدينين منهم بياخذوا تقريبا 2 ملايين ونص مش عارف منها المهم تقريبا ربع مليار قرب فهمت مسابقة توه الكلام هذا في بالإذاعة المرئية راهو الكلام هذا سمعته بنفسي وقاعدة موجودة يكرروا فيها هي ونحن ما نش حاسدين ولتنا إن شاء الله يفوزوا وياخذوا كاس في العالم وصحتين لكن تو المشكلة في توها الجهة هذه فيها سيولة والجهة الثانية بتاع الناس هذين من المساكين المتقاعدين والمرضى اللي ما حصلش علاجها ما يحصلش مرتبة ولا يحصل بيش يضحي بيش يضحي قدام العالم مثل ما عرفناش كيف
0: الكلام
5: وفي السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن معليش
0: وقت يا
5: في واحد عنده سيارة وصانت بالروق حبوا الأبضاع عبوا البضاعة أول على أساس إنه في ظروف 10 ساعات ينزلها في الهنجر اللي محطوط مسال طلع الراجل مشى لقى ما فيش نفطة بعد 3 أيام واقف ما حصلش نفطة وصاحب البضاعة غادي قال له كيف تو أنت سببت الإخسارة وسببت المشكلة تو 3 أيام هذين درت هذين كيف ندير البضاعة هذه في الدين والهنجر قال له مأجر 120 دينار النهار
0: هو عبول البضاعة هو غير بشوية هو عبول البضاعة أيوة. علاش من الأول ما قالهمش ما عنديش نافطة أنا وهم عارفهم يبغوا توصل في وقتها
5: وأنت فهمت سين ممكن تشوف لهذا التحليل هذا فالمواطن هذا كي قاعد يدير مسكين هذا قاعد واقف مش عابي بعد نافطة مش لقاها مسكرة الدنيا كلها في وجهه
0: قصدي مش ما يندريش عليها يعرف انه ما فيش نافطة هو اصلا قصدي من البداية
5: على العموم هذه مشكلة النافطة والبنزين والمشاكل اللي حصلت فيها الشعب المواطن الليبي بارك الله فيك وجزاك الله خير ان شاء الله
0: الاخ يونس من مصراتة
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: حيا طيب عليك إن شاء الله من المقبولين أنت علماء الطيبين إن شاء الله من مصر العزة بقوتنا في غزة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مش عارف لماذا يا أستاذ الشيخ عبد الرحمن ديما أسئلتنا لما ناخذه الوضع هو قد لما راح نربي يعني نقل المخر ونقدمه ديما نبقى في اللوم إلا العلماء اللي يعلم بحاله هذا سؤال موجه للمسلك أنت لهالناس اللي يصبح النار حالنا تبغى عارفين البير وغطاء إن شاء الله ربي يكون في عونكم إن شاء الله سمحنا بالله بارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا أخي نس
6: أفتح عليك إن شاء الله
0: معنا أحمد من طرابلس أحمد من طرابلس تفضل أخ أحمد تسمع فينا شوفوا كان في اتصال آخر إذن إحنا قلنا قوانين المتقاعدين هذا تكلمنا عليها وتكلمنا على العدل في المرتبات ووجهنا نصيحة للمسؤولين ولا تكاد تمر حلقة سواء في برنامج مع دار الإفتاء ولا في برنامج فتوى على الراديو إلا والمشايخ يتكلمون على هذا الأمر ويوجهون النصيحة للمسؤولين إلى يعني تقريب الناس في مستوى المعيشة مش المساواة بالضبط لكن مهم يكون فيه تقارب وهذا يعني سيسأل الله عز وجل كل من له يد في القرار عن هذا الظلم البين معنا اتصال الأخ المهدي من الكفرة
7: يا شيخنا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: كل عام أنت بخير يا شيخنا سؤالي تو كنت تتكلم على الطلاق أنت سؤالي الآية السورة اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى بداها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا شيخنا
0: شن السؤال ما فهمتش يعني
7: السؤال ليش الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني ليش
0: أيوة واضح إن شاء الله أبو غمجة من قصر بن غشير
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
8: حياكم الله دكتور وتقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير وكافة العاملين في قناة التناصح الفضائية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله العبد الداية إن شاء الله
0: بارك الله فيك
8: لدي سؤالين جزاكم الله كل خير هو عن السؤال الأول إذا
9: إذا كان هناك أحد دخل المسجد قبل أذان صلاة المغرب فهل يعني يجوز له أنه يعني أنه يصلي تحية المسجد أو أنه يعني يجلس دون صلاة ركعتين تحية المسجد؟ هذه يعني الشخص دخل المسجد
0: واضح.
9: قبل أذان المغرب فهل يعني يصلي أو يجلس؟
0: واضح.
9: السؤال الثاني بالله يا دكتور، يعني أريد منكم نصيحة. اليوم يعني بعض الناس يحلف يقول علي بالطلاق مثلا، يعني حتى في يعني أنت ماشي لحد مثلا شدك يعني قالك أقعد تغدى أقعد تعشى يقول لك علي بالطلاق، يعني هذا حرام يعني. فنرجو منكم يعني تقديم نصيحة طيبة بخصوص هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول يعني يتساهل في هذا اللفظ، يقول علي بالطلاق بالثلاثة وما أدري شنو يعني. فوجه لهم كلمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير.
0: بارك الله فيك. الأخت زهرة من الجبل قالت هي مطلقة طلاق أول مرة وتسأل عن العدة، قالت هل من أول يوم الطلاق ولا من لما نأخذ الورقة؟ ما هو يا أخت زهرة، الطلاق هنا يختلف على حسب الواقع. مرات طلقك الزوج وهو معترف بالطلاق ومشيتوا أنتم للقاضي وقلتوا له نبوا واقعة إثبات الطلاق، فهو ثبت الطلاق من حين تلفظ به الزوج. هذا عدتك معناها من يعني حين تلفظ الزوج ثلاثة أطهار، يعني لما تلفظ الزوج بالطلاق كان أنت في طهر ما عندكش حيض في ذلك الوقت، معناها تحسبي هذا الطهر الأول، بعدين بيجي الحيض الطهر الثاني، بعدين بيجي الحيض الطهر الثالث. أول ما يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث أنت خرجتي من العدة خلاص وتحلين للأزواج بعد ذلك. كان هذا إذا كان أنت يعني مش حامل وممن يأتيك الحيض. إذا كنت حاملا فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لأن تضعي الحمل سواء بعد يوم ولا بعد 9 شهور. وإذا كان أنت من اللي يعني بلغت سن اليأس ما عادش تجيها الدورة، فهذا تعتدي 3 شهور، تحسبها 3 أشهر. هذا العدة طبعا من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. أما إذا كان الزوج أنكر الطلاق مثلا قدام القاضي وقال لا أنا ما طلقتش، والقاضي قضى بالطلاق بينكم هو حكم بالطلاق، فأنت تعتدي من حين الحكم بالطلاق وبعدين تستني عندك فترة استئناف. إذا كان هو استأنف تاني، فإذا كان الاستئناف رفض متاعه فأنت قاعدة العدة متاعك صحيحة 100%. وإذا كان هو في الاستئناف ردوك ليه وأبطلوا الحكم بالطلاق، خلاص نقولوا هنا العدة راحت عليك وخلاص ما فيش بأس، يعني مش معتبر. فأنت يختلف الأمر بين إثبات واقعة الطلاق ولا حكم بالطلاق من قبل القاضي، هذا كل واحدة بروح حرة. الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي والأرض ليست ملكا لأحد، واخذ أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس، وما تقدرش حتى تتملك، حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت، لأنه يقولك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيع. فبالتالي شن يديروا تنازل مش عارف كذا، يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. إحنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل للقانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة، ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، راه حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوز لكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول له معليش المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل، وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضة محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه القانون الظالم تاع تمليك الأراضي، وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكه فكوها منه، فكتها منه الدولة زمان، يقولوا له أطلع، ويقولوا الأول تعالى خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر، تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، وهذا أمر خطير جدا جدا، رأوا الغصب و يعني أخذ الأرض من من من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام، وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، رأوا هذا لا يحل له الحرام، رأوا يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا. إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة، غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أرض اغتصبتها، ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا، مدام يعني تعرف بأن الحق هذا

وإحنا ما نتحملوش التبعة، ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا ما ناخدهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لحاجة، مع هذا راو استيفاء الحق بالذات، وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي ليه، لا هذا ما يصحش راو. هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة، وكل واحد يدعي إن ليه. لا لا، إحنا نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا. وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم؟ كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا. مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا. هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك. امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه. الأخ عبد الله من العربان ديما هو يسمي في الموظفين تاع شركة الأشغال أو شركة النظافة، يقول محاربو القمامة. وبالفعل قلت لكم أنا أكثر من مرة، تتذكروا أيامات كانت القمامة مكدسة في الشوارع ما تقدرش حتى تمشي، رائحة وتسكير طرق وكذا. الآن هؤلاء بارك الله فيهم حولونا القادورات هذه كلها وخلوا الشوارع نظيفة والطرق مفتوحة. هذا المفروض يعني في الدول اللي تقدر قيمة الإنسان وقيمة العمل تعطي فيهم في أعلى المرتبات. هو معرض نفسه للمرض ومعرض نفسه للاستهزاء، ومع هذا احنا تلقاه قالك درجة 12 وياخد في 1500. هذا أمر ما يليقش والله. وقالك لا حاسبينهم في سيارات ولا حاسبينهم في أضاحي ولا حاسبينهم في حاجة. يعني علاش يعني هضم حقوق هذه الفئة اللي هي تنظفنا في حياشنا وتنظفنا في قمامتنا؟ ومفروض هضم بالعكس، لما تلقى سيارة قمامة تعطيها الطريق وتعطيها التحية. مفروض احنا ندافعوا على حقوقهم قبل ما هم يدافعوا يعني على حقوق أنفسهم، لأن الحقيقة الضرر اللي بيترتب من يعني لو إن هضم تركوا، الضرر اللي بيترتب بيكون عاما على الجميع. ونتفكروا في عدة فترات تتسكر الطرق وتقعد الرائحة تملأ الشوارع الرائحة السيئة. وبالتالي إحنا مفروض يعني الدولة تحط لهم اهتمام وتساوي لهم وضعهم، ومش هم بس، يعني هذا جزء من القطاعات اللي هي حقها مهضوم. تكلم على بعض القضايا، قال النائب العام يعني مفروض أنه ينتبه. والحقيقة هذا أمر ملفت، يعني واحد زي ما قال قاتل دجاج جاره قبل 30 سنه شدوه في المنفذ، تعال جاي انت راه مطلوب شني غرد شهديره به هذه سال مطلوب، وجاي طلعت عليه ان الدجاجه مش عارف خشت لارضها مش يضربها ماتت شكافيه هذاك. بينما الان نشبحوا في القتله اللي قاتلين جهارا نهارا وهدموا المدن وقصفوا البيوت وقتلوا وطلعوا علنا على التلفزيون وقاعدين يتعاملوا معاهم أمر واقع وما فيش قصدي. علاش الكلام هذا؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل إن يكون إن إحنا يعني صح كلها حقوق، لكن غير نبدو إحنا بالواضحات. في ناس فيهم أوامر قبض وجلب من نائب العام وعندهم انتهاكات وقضايا قتل وسرقة، عيني عينك موجودة بالأدلة. غير شدوا هاضم وتفاهموا معاهم، بعدين احنا تو نصفوها دجاج تجارة هذيك قداش حقها؟ يعني حتى جيرانها يدفعوا لها حقها وتتم القضية. لكن للأسف يبدأ الحق على الضعيف، واللي عنده ميليشيا ولا اللي عنده يعني منصب في الدولة يفعل ما يشاء وما يوصلاش يعني القوانين لا تطاله. هذا يعني مؤذن بزوال الدول، الظلم هذا مؤذن بزوال الدول. الأخ إدريس من مصراتة قال الحقيقة في لفظة لازم ما نبيش نفوتها، قال أمة العروبة. ما فيش حاجة اسمها عروبة يا أخ إدريس، أمة الإسلام بس. أول ما دارونا القومية العربية فرقوا المسلمين. الإسلام عمره ما قام على العرب، الإسلام لم يقم على عرق من الأعراق. العرب نصروا الإسلام، الترك نصروا الإسلام، الفرس نصروا الإسلام. يعني الإسلام ما عنداش عرق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا أمة الإسلام لما كنا متمسكين بأمة الإسلام
كان العدو يخشانا حتى في مراحل ضعف الخلافة العثمانية مؤخرا كان العالم يحسب لها

ألف حساب. لما قسمونا بحجة القومية العربية، بعدين حتى القومية العربية ما عاد صار منها، قعدت كل واحد وحدوده. تو الآن ليبيا يقول لك شن دخلني في فلسطين، تسمعوا فهم الناس. وهذا ما يريد أن يصل إليه الأعداء. إحنا عندنا الأخوة الإسلامية اللي هي الشعور في ليبيا بالأخ المسلم في الهند وفي باكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي تركيا وفي إندونيسيا، في كل مكان هيك الشعور بالأخوة الإيمانية تقتضي. لكن تقول لي أمة العروبة القومية العربية هذه هي اللي بدت دوباها باش فرقوا المسلمين، خلوا العرب بروحهم والأعراق الأخرى بروحها، وصار فيه تنافر. والشيء الذي نجتمع عليه اللي هو الإسلام حولونا منه وخلونا نتمسكوا كل واحد بقوميات مزيفة. مفروض احنا ننتموا الإسلام فقط، أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الأخ دريس يوم الوقفة والمرتبات. الحقيقة أنا بنبه أن الليبيين مرات فيه أشياء من السنن ويتمسكوا بها تمسكهم بالواجبات والأضحية. والأضحية مش لازم الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية سنة قدرت عليها اللهم بارك، ما قدرتش عليها ما هيش لازم تديرها الأضحية، راو يعني هي سنة للقادر عليها، واللي مش قادر ما فيش بأس. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يبعث يشري الحم ويقولهم يعني هذه أضحية ابن عباس. يعني مش لازم إن إنسان إحنا يعني غير نشده في الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا، ونتمسكوا بالسنن هذه كأنها كل شيء، وتزحم في المصرف وتهين كرامتك على خاطرها، ما ينبغيش الإنسان ما يوقفش في الطوابير على خاطر الأضحية اللي هي سنة. كان مكن الله عز وجل ويلقى بالبطاقة ولا بالتحويل شراء ما لقاش، مش لازم راهو يعني ما يعني هي سنة. قال في شخص عنده سيارة وعبوله بضاعة وقالوا له نباها توصل اليوم الفلاني، وهذا الشخص ما عندهش نافطة، قاعدة مدرسة ثلاثة أيام وكذا. هذا يعني يجب عليه أن ابتداء يقولهم أنا راهو عندي نافطة وبنحاول كان قدرت وكان ما كذا، أو يعطيها لغيره. وهذا يديروا فيه الأمر السائقين، ما أمر مألوف ومعروف عندهم. لما أنا عندي كرية وأنا يعني تسكر لي المحرك ولا ما صار ليش منها، نجي لي شخص ثاني نقول له تعالى بالله يعباها وارفعها وياخذ هو الكرية متاعها، فما يليقش أنه يعطل حقوق الناس بحجة أنه ما حصلتش نافطة. هو معروف أن النافطة صعبة مش حيحصلها، فبالتالي إما أنه يحصل ويرفعها، وإما أنه يعطي الكرية لغيره ويجيب واحد يعطيه الفلوس هو اللي يمشي، لأن هم مش غرضهم أن تنقلها السيارة هذه يسموها يعني إيجارة مضمونة، كراء مضمون. فأنا نقول للبضاعة هذه نبي نوصلها المكان الفلاني، مش لازم سيارتك هذه، فأنت تحملتها، إما أنها توصلها بسيارتك وإما أنها تشوف سيارة تانية توصل الكرية هذه. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه قال الناس يعني بعضها توجه اللوم إلى العلماء، رغم أن العلماء يبينون في كل يعني في كل واقعة لازم يبينوا، لكن بعض الناس أنت تتكلم على مسألة سئلت عنها مثلا على الطلاق، جاوب على الطلاق تلقى واحد معلق يقولك إياه هي مازالت الطلاق، غير تكلموا على النهب اللي يصير والسرقات وكذا. باقي العلماء تكلموا أنت ما تسمعش، بس أنت لقيت المقطع هذا فمشيت تحسبها أنه هو هذا الكلام. هذا سؤال، إذا سئلت عن سؤال يجب عليك شرعا أن تجيب عنه. فلما يسأل واحد على الطلاق ما يقولش والله ما تسألناش على الطلاق، احنا توا عندنا فساد وعندنا كذا. لكن الناس للأسف ما تسمعش الكلام وما تتبعش الحلقات، وبعدين يقولك يا غير يتكلموا على اللي صاير أو يتكلموا على كذا، تكلموا على كل شيء، لكن للأسف أن بعض الناس لا يريد أن يسمع. الأخ المهدي من الكفرة قال علاش عبر الله عز وجل بقول يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء؟ في عند علماء الأصول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل إن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل إن لما يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الأصل أننا أن الخطاب يعني لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، زي خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة يعني إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا ورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا نقوله خصوصية. أما ما لم يرد فيه دليل على الخصوصية فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا. أما عن النكتة البلاغية فهذا يعني خطاب الـ يعني
الخطاب الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولما يكون الخطاب مش يا أيها الذين آمنوا، مش زي لما يكون فيه إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بالقرب فيخاطبه يعني بمرتبة القرب يا أيها النبي، والمراد بالحكم الأمة جميعا. الأخ أبو غمجة بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب، هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور، ولا ينبغي أن ينكر طرف على طرف، لكن مذهبنا المالكي أن الصلاة بعد صلاة العصر مكروهة إلى قبيل غروب الشمس، بعدين يدخل في التحريم، تبدأ محرمة. علاش؟ لعدم مشابهة عباد الشمس في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عندنا المالكية عام في كل صلاة نافلة، سواء لها سبب أو ليس لها سبب، المالكية والأحناف. فبالتالي ما يصليش الإنسان لما يدخل بعد صلاة العصر، يجلس ويعني ينتظر حتى أذان المغرب بعدين تحل النافلة، أما قبل المغرب فلا تحل النافلة. هذا اللي عليه علماءنا، وله أدلة كثيرة. يعني بعض علماء الشافعية، علماء الشافعية والحنابلة يستثنوا في النوافل ذوات الأسباب، لكن الأدلة الأقوى والأرجح مع علماء المالكية والأحناف، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج إلى طوى، وعندما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. قالوا علماءنا المالكية لو كان صلاة يعني ركعتي الطواف يعني مش مكروهة، رأوا صلاها سيدنا عمر في الحرم، لأن صلاتها في الحرم أفضل من صلاتها في غيره، لكن هو انتظر حتى طلعت الشمس، وبعد ما طلعت الشمس بعدين صلى. الأخيرة قال الحلف بالطلاق، تكلمنا احنا في بداية الحلقة وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق هذا ما يليقش، وهذا أيمان الفساق، وهذا يدر الديار بلاقع، يعني خاوية وخاربة. فبالتالي الإنسان ينبغي له أن يحلف بالله أو يصمت، وما يحلفش بالطلاق لأن تترتب عليه تبعات. لما يقول عليه الطلاق لما تنزل، رأوا لو ما نزلش وحنت، بالتالي هذا طلاق معلق، يقع عليه الطلاق، وكان قال بالثلاثة يقع عليه الثلاثة عند جمهور العلماء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يصلح أحوالنا، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية. وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
2: نعم. الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة، كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء، بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم. السؤال الثاني، الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
2: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد، ورثت كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
1: نعم.
2: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعاد ما يرثوش.
1: نعم.
2: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته، مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
3: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذو، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون، وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات. يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض إنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إن هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب 700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
5: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف
5: ايه خلاص
4: المصارف للناس 29/4
5: ايه.
4: يعني الناس للمصارف
5: نعم،
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
5: وياخد ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
4: من خلاص آخر يوم. الآن اللي خذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغير له
5: محصل واحد مرتشي
4: بيدخله يعني بالضبط يعني. بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب 700,000 وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. لا يبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها
5: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من تمنها، لألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب 60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفه ونعرفوش شين اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
5: الأخ سأل شيخنا شين توجه يتوقف يعني ولا
4: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
5: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
5: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد.
5: نعم.
4: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشة ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
6: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق. ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
7: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا يأخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ما أن يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا، رأوا. عندك أنت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. راه مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة. فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
10: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسلبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مثلا ما هيش أمر هين راهم مش أمر حي يعني. يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشهادة بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص. هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره. فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة لأن الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتان يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يمطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا مشكلة. مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك. هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم بل هو ثابت عن سلفي وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله ويستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
11: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور لإخوتها من الذكور. وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا. قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيحولها وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر لا ندري لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة. ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
12: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
13: لا هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راهو طالب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينهم بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس لابس أو تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كل راسة ولابس كل راسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني جني مرة، يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
12: نعم شيخ بارك الله فيكم.
5: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
4: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
15: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
16: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
15: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
17: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: كنت على نهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعي الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، أما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيًا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا اليسير المعفو عنه من الدم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا

0: أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقوله جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف أو أحيانا حتى المخاط، يعني يخرج فيه شيء من الدم، فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كيف ما نقوله إحنا، يمسح في التراب أو يمسح في الحيط أو يمسح في شيء ثم يقوم فيصلي. وأيضا روي عنه رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
0: نعم، الحجامة وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة، أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان فعندنا في معنى العرف يقول لك حجمه الصغير العيل

0: معناها ختنوه. وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا، فتجد الآن عندهم مراكز. الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه يبقى فيه دم، فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به لأن يضر الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح، فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البري أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
0: الحال في هذا أمران، إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير وبنات وردان، ما يسمونها بنات وردان، أو ما يسمونه الوزغ، أو ما يسمونه الخنفس هذا الكبير، هذا لا يعفى عما أصاب به ثوب أو بدن الإنسان، لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عنه، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب، فإنه يعفى عنه.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا، لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
0: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات، سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها، وتختلط أحيانا بالنجاسات، وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات، لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة، فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن، فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح ممن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان، ألا يغالي، ذاك الأثر اللي مروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة، فجاء عليهم ماء من الميزاب من فوق البيت، فتكلم الصحابي قال له يا صاحب الميزاب، أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. وهنا يجب الإنسان ألا يتعمق، وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة، يقعد يقول هذا بكشي اللي صابني، حتى تراب مرات والكلاب بكشي نجاسة، لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، مثلا نقول حشاكم مية مجاري فازعة طالعة، طب هذه تصير يعني، وخاصة في في في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا، ديما المية تفيض عندهم، بير السودا يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة إنه هو باش بيجيب سيارة ديما، فشين يصير المية تخرج خارج، هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبة هي كلها نجاسة، فالأمر هنا يختلف. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، ما صاب مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك يا شيخ يعني نص على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه؟ وأيضا شيخنا لو تتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة؟
0: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد الستر فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا، وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة وبعضهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد كان الناس يعني يمشون حفاة، ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
0: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السينان، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه ويجب عليه غسله لعدم المشقة، فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر فهذا غير معفو عنه ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط، وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
1: شيخنا. إذن شيخنا يفرق بينما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
0: نعم.
1: طيب شيخنا، إذا سال هذا الجرح أو الدم عفاكم الله وعفى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
0: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة ولم يقولوا ندعه يستريح، ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة وعندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن، نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعذر فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود فيه إليه السيلان، فإن المصلي يقطع صلاته لينظفه ثم يبتدئ صلاته من جديد، فلا مشقة في ذلك. هذا بضابط أن وقت سيلان الجرح أو الجرح معروف ومنضبط. أما إن كان الجرح أو الدمامل وتجمع أيضا على الدمن لا يكف عن السيلان، أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه، فهنا تكون المشقة معتبرة، فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح، لأنه لا فائدة من القطع، فمحتمل أن الجرح سيسيل في أي وقت. أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: كانت لي دمامل فسألت أبي عنها. هشام يسأل أباه عروة، فقال له عروة: إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ، وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي، وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما. فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة، ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسأل شيخنا النعل وما يقوم مقامه، يعني كالحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا، إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني روث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين، فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
0: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا، فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل، فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان فيقعد يدور فوق هذا البشي ينحي الحب من التبن. الدرس معروف. أو كذلك في إخراج الماء نسموا فيه زمان المجر، زمان كيف يطلعوا المية من البير، ما فيش مطور وما فيش كهرباء، يجيبوا الحيوان هذا ويربطوا فيه القربة ويجي في زي في طريق مائلة يعني ماشي جاي ماشي جاي، القربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا إلى وقت ليس ببعيد معروفة وتستعمل. الآن ما عادش موجودة أو موجودة بقلة نقوله، لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء، أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة. زمان شي كانوا ينقلوا بالكوارطين، كارطون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع. أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته. والسابق كانت هذه زي السيارة، الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا به المية، بيرفعوا به، بيركبوا عليه، بيتنقلوا به، هو دائما هو لكل العربات سواء للنقل العام والكراريس نقولوا احنا وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل. فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة. ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة. وراه زمان ما كانتش المية كيف توها موجودة ومتوفرة، يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة، ما هوش الأمر متوفر يعني. فلهذا قال علماؤنا أن العفو فيما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها فلا يجب غسلها، والله أعلم.
1: شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة وإلا يعني نختم هذه الحلقة ونكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها.
0: جزئية بسيطة وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني يتغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة، وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق، فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء. قالوا حتى إذا عرق الإنسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة. فقالوا أيضا هذا معفو عنه، ويدخل في ذلك أيضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج، وهذا كل ما يصيبه معفو عنه. وكذلك الإنسان صحيح ليستخدم الاستجمار ثم يجد شيئا من النجاسة في ثوبه فلا يضره ومعفو عنه، لكن هذا قوشن قلنا يا شيخ في الاستنجاء بالحجارة بالاستجمار. أما لو كان بالماء فلا عفو، لأن الماء يعني
1: يأتي على النجاسة
0: يأتي وهيف، ولهذا في الاستجمار يعفى، في الاستنجاء بالماء ما يعفاش، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، ونفعنا الله بعلومكم. مستمعي الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باينة كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم. نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول له لا، انت اديت ما عليك، نعرفوها احنا مراتب الانكار يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش نيم من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح، النصح يكون بشوية بشوية ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
4: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا مرسوم، يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
5: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
6: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
5: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
6: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
5: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
6: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، ولو هو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة، ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة، في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه، فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
5: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
6: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
5: يستعيذ بالله من الشيطان.
6: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة، يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه، اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة، فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، الذي يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
5: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
1: سائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
2: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بقى يقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. عنده ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الإزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء يعني.
7: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات.
8: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة.
2: السؤال الثاني لأخ أبو بكر قال: هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات،

0: وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار والتعليمين من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من البنات.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع اللي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع اللي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهل نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة وما لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا
4: بارك الله فيه الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
3: ربع جيجا يعني 250 ميجا
4: يعني. 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم ما نقدرش نقدر اللوموم لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني وأني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منه واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، به لما وجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
1: ضاع نعم.
2: لا لا في صورة
1: الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية
1: كل حد عارف يعني
2: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
1: الفقير
2: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
1: ما يعرفش أصلا كم عنده
2: هو. ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بادب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مره بالبطل فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
1: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
0: أنتم تستمعون

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. أود أن

الفهم الصحيح يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. أود أن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت، العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر والله خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة.
3: نعم.
4: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
3: نعم.
4: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
3: نعم.
4: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده
4: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
3: أي
4: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك؟

0: مثلا يعني. فهذا لو حكم لها القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا يعني.
3: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، تقدم معنا في الحلقات الماضية أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، واستوفينا الإرث بالفرض وأصحابه وحالات كل صاحب فرض. نشرع بعون الله تعالى في هذه الحلقة في الكلام عن الإرث بالتعصيب، تفضلوا شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، قلنا بأن الإرث نوعان لا ثالث لهما، إما أن يرث الوارث بفرض، وقلنا الفرض وهو الجزء المقدر يعني لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كما عرفناه، أو قلنا النوع الثاني من الإرث وهو التعصيب. والتعصيب إذا أطلق في الغالب إنما يطلق في الغالب على العاصب بنفسه في الغالب، وأنواع التعصيب الأخرى تبع له، فإذا أطلق العاصب هكذا ما في الغالب يطلق كما قلنا على العاصب بنفسه. التعصيب لغة تأتي من العصابة، عصب يعصب فهو عاصب، قال العلماء تأتي أو جاءت من العصابة. العصبة هم أقارب الميت الملتفين حوله كما تلف العصابة حول
1: الرأس،
3: من هنا جاء معنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي لما يجوا يعرفوا فيه كما قلنا ينصرف إلى العاصب بنفسه، فيقولون هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. هذا هو الأصل في التعصيب، يعني التعصيب بمعنى آخر ليس مثل الفرض، قلنا الفرض هو جزء مقدر محدد، أما التعصيب فليس بجزء محدد، فقد يرث العاصب جزءا كبيرا، قد يرث كل المال
1: بالتعصيب،
3: وقد يرث جزءا من المال وقد لا يرث شيئا. أحيانا العاصب كما قلنا قد يكون وارث وغير محجوب وغير ممنوع، لكن كما نقول بالمصطلح الفرضي عاصب لم يفضل له شيء، لم يبقى له شيء. مثال، لو نقول هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا، زوج صاحب فرض هنا كما ذكرناها له النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخت الشقيقة أيضا انفردت لها النصف، هنا التركة تمت. فما نقول للعم؟ نقول له أنت غير محجوب وأنت غير ممنوع وأنت وارث
1: وعاصب،
3: لكن عاصب لم يفضل لك شيء. وكما قلنا سنأتي إن شاء الله في حاجة أو في باب يسمى باب العول. العول إن تضيق المسألة بفروضها فتعطي أصحاب الفروض حتى تعول المسألة، وإحنا نقول بالعمية تتداخل في بعضها، نعول المسألة لأجل صاحب الفرض، لأنك صاحب الفرض إذا وجد في مسألة ولم يحجب فأنت ملزم بأن تعطيه فرض. أما العاصب فلست ملزم، إن فضل له شيء يأخذه، وإن لم يفضل له شيء فنقول له مع السلامة، الله غلب، هذا نصيب، لا حظ لك، أنت غير محجوب وغير ممنوع. لكن مثل هذه المسألة، لما يأخذ الزوج النصف وتأخذ الشقيقة النصف، ما يتبقى للعم؟ لا شيء. لو بدل الزوج زوجة هنا لفضل له ربع. لو بدل الزوج زوجة لا أخذت الربع، والأخت الشقيقة أخذت النصف، والباقي
1: تعصيب
3: للعم. فهذا هو حال العاصب، ليس كحال صاحب الفرض. صاحب الفرض إذا وجد في مسألة كما قلنا ولم يحجب فلا بد أن يأخذ. أنت كفرض نقول بالعمية دبر له، أعطيه نصيبة. أما العاصب فغير ملزم به، فضل شيء باهي، ما فيش فضله نقول الله غالب. كما يقول بعض الفقهاء أحيانا، يقول ليس لك إلا البكاء، ابكي أخاك أو ابكي ابن أخيك، ما تلك ما عندك لا نصيب لك فيها. فدائما كما نقول شيخ إبراهيم، نستشهد بأبيات الرحبية، لأن هي يعني منظمة نقرأها ثم نشرحها بإذن الله تعالى. شرم. يقول الناظم رحمه الله بعد ما أكمل باب الفروض، وقال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، قال وحق أن نشرع ذي التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. طبعا هنا لما جاء يتكلم الشيخ كما قلنا تكلم على العاصب بنفسه، هنا في هذه الأبيات يتكلم على العاصب بنفسه، كل من أحرز كل المال، لا أحد يحرز كل المال إلا العاصب بنفسه. وتنجوه ترتيبهم، والعاصب بنفسه من ناحية الجهة وكذا، ودرجتهم من أقوى من ومن أقرب، من القرابات أو الموالي. القرابات هم أقارب الميت، قد يكون العاصب بنفسه، قد يكون من الأقارب، وقد يكون من الموالي، مقصود

0: عاصي بنفسها، أخت شقيقة عاصي بنفسها، لن تجدها إلا المعتقة الوحيدة تنجو إن شاء الله في الأبيات كما قال الشيخ، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. فهنا لما عرف الشيخ بدأ بالتعريف بالعاصب بنفسه، يعني هو العاصب بنفسه كما يعرفه الفقهاء أو الفرضيين، يقولون هو كل ذكر عاصب بنفسه إلا المعتقة طبعا البروح، كل ذكر نسيب للميت، نسيب معناه يقرب للميت من جهة النسب، مش نسيب الصهر كما في العامية، لا نسيب يعرف في بعض
1: من نسب
0: أي من نسب الميت، كل ذكر نسيب للميت ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن لو وجد أنثى بينه وبين الميت تنقطع النسب. المقصود بها هنا من يشمل هذا؟ يشمل تونجوها للدرجات، يشمل أول حاجة البنوة، أول حاجة في درجات العصوبة وأقوى درجات العصوبة البنوة، يعني أقوى عاصب نقوله إحنا مسيطر على الموقف كله الابن وابنه وإن نزل، بعد تجي الأبوة. طيب يستغرب الواحد نقول نعم الابن أقوى عصبة من الأب، الابن وابنه، حتى ابن الابن رغم نقول بنوة معناها الابن وابنه وإن نزل أقوى من إيش؟ من الأبوة،
1: ما لم يفصل بأنثى ولا
0: لا، ما قلنا الابن وابنه ابن الابن
1: نعم
0: وإن نزل ما نعم ابن البنت ليس من العصب أصلا خلاص انتهى. وعرفنا بكري بارك الله فيك قلنا ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الأنثى تقطع النسب، تقطع النسب. هذا الدرجة الأولى أو الأقوى عاصبة هي درجة البنوة أو جهة البنوة، جهات هذه يسموا فيها البنوة، ثم الأبوة درجة بعدها، يعني من ما فيش ابن وابن ابن معناها اللي بعدهم يجي في الترتيب الأب، لما نقول الأب معناها معروف هو الأب أب الميت.
1: نعم
0: نعم. ثم الجدود والأخوة، هنا اختلفوا فيها أهل العلم كما قلنا في ميراث الجد والإخوة. طبعا احنا عندنا الجمهور الجد والإخوة درجة واحدة، عند الأحناف فقط الجد يحل محل الأب، حتى تنتكلم عليها إن شاء الله في في في في وقتها، أن الجد قلنا الجد يسمى أب، وجبنا الدليل في الحلقات الماضية من كتاب الله تعالى لما قال الله تعالى قصة سيدنا يوسف، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أظن ما مش أباءها هو إسحاق ويعقوب، شنو أجداد، لكن سمي الجد أبا. ويحل الجد محل الأب عند فقده في كل الأحوال كما قلنا، إلا في حالتين سنذكرها إن شاء الله في بابها، يعني الجد شبيه بالأب في كل الأحوال إلا حالتين إن شاء الله نذكرها. درجة الجدودة والأخوة درجة واحدة، وقلنا لماذا درجة واحدة كما قال جمهور الفقهاء؟ قالوا لأنهم يدلون إلى الميت بواسطة واحدة، نفس الواسطة، والجد بمن يدي للميت؟
1: بالأب،
0: سب الأب، هذا هو السبب. والأخوة لما نتكلم الأخوة نقصد بهم الإخوة الأشقاء، والإخوة بمن يدلون إلى الميت؟
1: بالأب.
0: أيضا بالأب، إذن درجتهم وواسطتهم للميت واحدة، فهنا أصبحت منزلتهم
1: واحد.
0: البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بنو الأخوة، بنو الأخوة درجة أقل من الجدودة والأخوة، يعني ما نقولوش بنو الأخوة كيف الأخوة مع الجد، لا الأخوة فقط يستوون مع الجد، أما بنو الأخوة فيحجبون بالجد لأنهم أقل من درجة. ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. شوف أنت لما قلت الولاء المقصود به المعتق والمعتقة، أضعف عاصب هو المعتق والمعتقة، آخر درجة في العصوبة بالنسبة للورثة، حتى يقول المعتق والمعتقة هو عاصب بنفسه إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، بشرط ألا يكون للميت عصبة من النسب، إن لو في عصبة من النسب ولو بعيدة ولو ابن ابن عم مثلا
1: يحجب،
0: فهو أولى من المعتق، يعني شرط المعتق ما يكونش فيه عاصب من النسب نهائي للميت. وجبنا حتى قصة المرأة بتاعت القاضي هذه ذكرناها أكثر من مرة. فهنا الشيخ أول نوع من أنواع التعصيب تكلم على العاصب بنفسه، قلنا هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وأحيانا قلنا قد لا يفضل له شيء حسب درجته، كانوا عاصب ضعيف قد لا يفضل له شيء، وكانوا عاصب من الدرجة القوية شوية يلحق إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. نعم الشيخ تو بيعطيك أمثلة

0: كيف من هذا العاصب بالنفس له. كيف من يا شيخ؟ قال كالأبي والجدي وجدي الجدي، معناها الأب والجد وإن على جدي أب طبعا. وجدي الجدي مقصود بها كل هذا الجد من جهة الأب، كالأبي والجدي وجدي الجدي والابن عند قربه والبعد، يعني معناها الابن وابن الابن وإن نزل. من القريب؟ الابن. اللي أبعد منا ابن الابن، أبعد منا ابن ابن ابن، وهكذا كله معاصبة بالنفس. هذا خذ الأصول وخذ الفروع. نعم. فبيجي للحواشي، والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. شوف السيد المعتق من هو؟ المعتق. خلاه أخ روح. نعم. لأن فعلا هو آخر درجة في التعصيب. والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. وهكذا بنوهم، مش أولادهم، بنوهم الذكور معناه.
1: نعم.
0: وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. طبعا اشترط البنوة هنا الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرجع في التعصيب، قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. أنا العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا باستثناء المعتقة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للعاصب بنفسه. بقي العاصب بنفسه هذه الجهات، لما تكلم الشيخ قال الأب والجد، وهذه الجهات اللي هنا كما رتبناها، البنوة والأبوة والجدودة والأخوة، لكن قد تكون الجهات نفسها فيها درجات قرب وبعد. مثلا عندك جدين موجودين، هم اثنين جدود، عندك جد اللي هو أب الأب المباشر، وعندك أبوه موجود حتى ومعه. ما نقولش والله لا، هنا القريب يحجب
1: البعيد،
0: ما نورثوش الزوز لأن درجتهم ليست واحدة. لأن الشيخ بعدها يتكلم يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. لما جاب لك التفصيل وجاب لك الجهات يقول لك رأوا كل جهة فيها درجات، فيها قرب وفيها بعد. نحاول نطرقوا لها شوية شيخ إبراهيم.
1: نعم.
0: كما قلنا مثلا الجد المباشر والجد الأبعد منه، هنا الجد المباشر يحجب الجد الأبعد. أيضا في الأخوة نفسها، الأخوة جهة لكنها درجات. كيف؟ عندي طبعا نتكلم على الأخ الشقيق والأخ لأب. أنا هنا الأخ الشقيق والأخ لأب إذا وجدوا في مسألة نقدرش مورثهم كلهم مع بعض. النبي حدث في الحديث قال فلي أولى، هل الأخ الشقيق والأخ لأب درجتهم واحدة؟
1: لا.
0: الجهة واحدة أخوة لكن درجة تختلف. إذن هنا الأخ الشقيق أولى، تونجوها إن شاء الله حتى الشيخ حيذكرها. لأن شين يقول في البيت اللي بعد الشيخ إبراهيم يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. لما تكلم قال وما ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، معناها القريب يحجب البعيد. وأيضا لو كانت الجهة واحدة فنشوف التفصيل الدرجة أو القوة. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. ما معناها شطر النسب؟ يعني نصف النسب. هو نتكلم على أخ الشقيق والأخ لأب. لما نقول أخ الشقيق يدلي إلى الميت بأبيه وأمه.
1: نعم.
0: معناها الأخ الأب يدلي بالشطر، يدلي بالأب فقط ما يديش بالأم. إذن هنا الأخ الشقيق أولى في التعصيب. إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. معنى يقول لك أنا أخوي، هذا يقول لي على الفقهاء يقول ليس لك إلا البكاء، ابكوا أخاكم. إذا ترك الميت إخوة أشقاء وإخوة لأب فللميراث كل الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، ولا شيء الإخوة الأب ولو كانوا ذكورا، لأنهم محجوبون بالأشقاء. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. هذا التعصيب بالنفس شيخ إبراهيم، يعني حاولنا نذكره باختصار، لكن أيضا حاول نأخذ عليه بعض الأمثلة.
1: طيب.
0: حتى تظهر الصورة أكثر.
1: نعم.
0: نعم. نقول افتراضا لو هلك هالك عن زوجة وأب وابن، زوجة
1: وأب
0: وابن وابن، فهنا نقول للزوجة الثمن لوجودي فرع وارث. با هو الأب هنا نجول للباب السدس، ولأبويه لكل واحد منهما
1: السدس
0: مما ترك إن كان له ولد. يبدأ الأب هنا له السدس لوجود
1: فرع وارث.
0: الفرع وارث اللي معه ذكر ابن. مش قلنا البنوة أولى؟
1: نعم.
0: إذن الابن هنا أقوى عاصب، هو الذي يأخذ الباقي للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي كله للابن تعصيبا. لو بدأ الابن بنت هنا هنا بنشوفه، شوفوا التعصيب لمن؟ الزوجة نصيبة قاعد ثابت لأن في فرع وارث لها الثمن، والأب نقول لها في فرع وارث يا أب، بيقول شي تعطوني، نعطوك في البداية السدس ثم انتظر. نعطوا البنت إيش؟
1: صاحبة فرض،
0: نعم، النصف لأنها منفردة. هنا في فضلة عندي، الفضلة نبحث عن أقرب عاصب للميت، نرجع على الأب، هنا الأب يرث بالفرضي ثم يعود إلى التعصيب. الحالة الأولى لم نرجع عليه التعصيب لأن الابن أقوى منه، الابن أقوى منه في التعصيب مقدم عليه. أما البنت فليست عاصبة أصلا، صاحبة فرض فقط. فنجوها أمتى البنت تكون عاصبة؟ لما يكون معها ذكر في درجتها، نجوها إن شاء الله في النوع الثاني. أيضا كان قلنا مثلا هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخوين لأب، فنقول للأم هنا إيش؟ السدس، لوجود جمع من الإخوة، مع أن الإخوة متفرقين لكن ولو جمع خلص، ولو كان البعض منهم محجوب، ولو محجوب كيف محجوب؟ لما تأخذ الأم السدس الباقي بين الأخ الشقيق والإخوة لأب، الأخ الشقيق ذكر ولا يحجب الإخوة لأب كلهم، هنا جينا الجهة اتحدت لكن الدرجة اختلفت أو القوة. الأخ الشقيق أولى هنا كما قال الشيخ، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. إذن هنا التعصيب كله الأخ لأب، ويحجب الإخوة الأخ الشقيق أسف، ويحجب الإخوة لأب، ومع أنهم عدوا على الأم وحجبوها من الثلث إلى السدس مع أنهم محجوبين. هذا بالنسبة للعاصب بالنفس. إذا التقى عصب بالنفس مجموعة فنقول الميراث للأقوى أو للأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلأولى رجل ذكر أو فلأولى عصبات ذكر. هذا باختصار ميراث العاصب بنفسه. بقي العاصب بنفس الوحيد اللي هو أنثى كما قلنا، اللي هي المعتقة. المعتق اتفقنا عليه لأنه ذكر فيحوز التركة بالتعصيب إذا لم يكن للميت عاصب بالنفس، وإلا لكان هو أولى بالتعصيب منه. المعتقة الأنثى الوحيدة التي تكون عاصبة بنفسها، يعني لو كان فيه رقيق ليس له أقارب من النسب، اعتقته هذه السيدة لله تعالى فصارت معنيمة عليه بنعمة العتق، تسمى معتقة وهو معتق، لكن صار حرا. لو مات هذا العتيق وليس له ورثة من النسب فإن المعتقة هذه هي التي ترثه بالتعصيب لأنها عاصبة بنفسها. هذا باختصار العاصب النفس شيخ إبراهيم، اللي هو النوع الأول من أنواع التعصيب.
1: نعم شيخنا، العاصب بالنفس وأحد أقسام التعصيب.
0: نعم، أنواع التعصيب. نعم، كما قلنا ثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير.
1: نعم، ننتقل للأنواع الأخرى، النوع الثاني. نعم، وهو العاصب بالغير.
0: نعم، لما تكلمنا عن العاصب بالنفس وكما حتى الشيخ في الأبيات ما فصلش التفصيل، لكن من خلال الأبيات تستنتج هذه الأنواع الثلاثة.
1: نعم.
0: العاصب بالغير النوع الثاني، العاصب بالغير عرفه الفرضيين، قالوا شنو هو كتعريف؟ هو في الأصل هي أنثى أو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل كانت صاحبة فرض، انتقلت من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معه، هذا الذكر منحها من تأخذ فرضه. مثلا لو هلك هالك عن بنت فقط
1: صاحبة
0: ومعها مثلا عاصب بعيد، نقول البنت هنا إيش؟ النصف صاحبة فرض. لكن لو هلك هالك عن ابن وبنت، نقدرش نقول والله البنت تأخذ الفرض نص والباقي الابن، لا، لأن حتى من شروطها قلنا عدم وجود مساوي وعدم وجود معصب. من هو المعصب؟ هو الذكر المساوي لها في الدرجة. تو لو معها ذكر لكن ليس في درجتها ما يمنحش تأخذ النص. لو البنت هذه معها ابن فرع ولا،
1: نعم،
0: لكن مش في درجتها، تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي. لكن لما يكون معها ابن في درجتها فهنا يمنحها من أن تأخذ الفرض، ينقلها معه إلى التعصيب كما قلنا. إذن تعريفه هو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل من أصحاب الفروض، تنتقل من الفرض إلى التعصيب. لماذا؟ لوجود ذكر معها في درجته. هذا ينطبق على البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، هم هذه من ينطبق عليهم التعصيب بالغير. كما قال الشيخ والابن، لما جاء يتكلم عن التعصيب بالغير قال والاب والابن والأخ مع الإناث، والابن والأخ، لما يقول ابن معناها الابن وابن الابن، لما يقول أخ معناها الأخ الشقيق والأخ لأب، بالجملة الشيخ ذكر فيه والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. يبدأ العصب بالغير، تقدر تقول محصور ما بين الأبناء والبنات وبين الإخوة والأخوات فقط، هذا العصب بالغير. نعطوا أمثلة عليها شيخ إبراهيم، نقول لو هلك هالك، شوف على فكرة، والعاصب بالغير هذا أحيانا في بعض المسائل يسموا فيه الفقهاء أو الفرضيين الأخ المبارك، وأحيانا يسموا فيه لما أخذ الأخ المشؤوم. كيف؟ أحيانا الأنثى هذه اللي في درجتها تستفيد منه وأحيانا يضرها. نعطيك مثال، يسمى الأخ المبارك مثلا لو هلك هالك، ها انتبه معي،
1: نعم،
0: عن أختين شقيقتين وأخت لأب. ميراث الأختين الشقيقتين شنو؟ الثلثان.
1: الثلثان
0: مع الأخت لأب شنو بيصير فيها؟ محجوبة، حجبت بالشقيقتين عفوا، لأنه لا حظ لها في الثلثين، الثلثين تموا خلاص.
1: تم.
0: فهنا من المنقذ هنا؟ لو في أخ لأب، هذا يسمى الأخ المبارك، بدل ما تكون محجوبة وتطلع نقول لا أنت عاصبة مع أخوك، تأخذين بالغير الباقي، الثلث الباقي أنت وهو للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: هذا المبارك،
0: هذا مبارك، هذا مبارك. نجول صيغة تانية يسموا فيه الفقهاء يعني باب التطرف والطرفة، يعني يقولوا مشؤوم، خرب عليه، تقول يا ريت مو قاعد، كانوا مش قاعد راني حصلت. نعطيك مثال، هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، شو بياخذ الزوج هنا؟ النصف.
1: النصف،
0: والشقيقة انفردت حتاخذ النصف. الأخت لأب شنو هنا؟ صاحبة فرض، يقول لك أنا صاحبة فرض بتلزني، بايشن حق أني نبي السدس باش نكمل مع الشقيقة ثلثين، نعطيها السدس ونعول المسألة لأجلها لأنها صاحبة فرض، نجوبها باب العول إن شاء الله، تعول المسألة لأجلها وتكمل وتأخذ كل حد نصيبة بعد العول. لو زرق معها أخ لأب هنا، الأخت لأب هذه شين بيقولها؟ وانت معاش تاخذي فرض انت معايا، يعني عاصب نوياك باي، شنو في يا جماعة؟ في حاجة زادت فضلا؟
1: في شيء للعصبة؟
0: ما في شيء، توكلوا على الله. فهذا هنا شنو يسمى؟
1: هذا المشؤوم،
0: مشؤوم خرب عليها. لو مش موجود لأخذت سدسها وتعود مسألة لأجلها وتمشي الأمور، لكن جاء معاها فسد عليها. فيخرجها من الميراث اللي هو ميراث الفرض إلى التعصيب، وفي الحقيقة هنا التعصيب لم يفضل شيء. لم يفضل شيء. فكما قلنا الميراث التعصيب بالغير هو كل أنثى، نعيد للتوضيح، هو كل أنثى صاحبة فرض تنتقل من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معها، وهو يتعلق كما قلنا بأربع إناث فقط. كما قلنا يتعلق التعصيب بالغير بأربع إناث فقط، يعني هي عاصبة بالذكر الذي معها، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. التعصيب بالغير يتعلق بهؤلاء النسوة الأربعة أو الإناث الأربعة.
1: نعم، بقي عندنا شيخنا العصبة مع الغير.
0: نعم، العصبة مع الغير وهو القسم الثالث والأخير، هذا كله إناث. شوف الحكمة، سبحان الله، التعصيب بالنفس كله ذكور، التعصيب بالغير ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا طبعا نحن نسينا ذكر الدليل انتحى للتعصيب بالغير، بدايتها قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
1: مثل حظ الأنثى،
0: هذه الأولاد والبنات. والإخوة والأخوات دليلها في آخر سورة النساء عفوا، قول الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل من الآيات القرآنية. أن التعصيب مع الغير هو باختصار كما يقول الفرضيون، يقولون هو الأخوات مع الإناث، الأخوات مع البنات، أسف، الأخوات مع البنات. فيقول الناظم رحمه الله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، لكن فيه شروط شوية. يعني الأصل في الأخت أن تكون معها بنت، مش البنت اللي تأخذ فرضها، مش معناه تعصب معها كيف ما تعصب مع الأنثى مع الذكر، تعصيب الغير للذكر متحنثين، لا لا لا، البنت تأخذ فرضها كامل، الفضل اللي تفضل تأخذها هذه الأخت مع البنت. وفي ملاحظة، لما تأخذها الأخت هذه مع البنت تصير بقوة الذكر اللي في درجتها. مثال: لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. هذه مسألة فيها حديث عن سيدنا عبد الله مسعود أعتقد، اللي قال: لقضينا فيها بقضاء رسول الله.
1: دليل
0: هذا الدليل، نعم، أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. فتصير الشقيقة هنا يا شيخ إبراهيم بقوة الأخ الشقيق، وتحجب كل من يحجبه الشقيق. نعطيك مثال، تو لو مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب، بس كيف نورثوها؟ نعطوا الشقيقة النصف والأخ لأب نعطوه الباقي، لأن الشقيقة هنا صاحبة فرض، والأخ لأب هو الأولى بالتعصيب. أما في مثل هذه الحالة، الصورة عندنا الآن هي: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ذكر، فتأخذ البنت النصف والشقيقة والأخ لأب، هما العصبة هنا، ولا من يقدم منهم؟ يقدم منهم الشقيقة أقوى، لأنها تصير مع البنت كأنها أخ شقيق. باي معناه لو أخ شقيق شو بيصير في الأخ لأب؟ يحجب به، فيحجب هنا الأخ لأب، معنى من النوادر أن أنثى تحجب ذكر. نعم تحجبه، ليش؟ لأنها تصير بقوة الشقيق الذكر، فتحجب كل من يحجبه الشقيق حتى لو كان أخ لأب. ومن هو أنزل منه منزلة؟ أخ لأب أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، وهكذا كلهم يحجبون بالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ولما نقول عصبة مع البنت، وديما نقول فيها شيخ إبراهيم، باي لو بنت مش موجودة وفي بنت ابن، نفس الكلام، تحل بنت الابن محل البنت بنفس عند فقدها. أيضا مش شرط الشقيقة، قد تكون هذه الأخت أخت لأب، فتأخذ التعصيب مع البنت أو بنت الابن، وتصير بقوة الأخ لأب. تصير بقوة الأخ لأب. باي ما أنا بتقولي أنت، لو صار، لو في عندي شقيقة وأخت لأب مع البنت، ما قدرش نقول لك تشركهم اثنين، لا، نقدم الشقيق، لأنك تبي تنظر وكأن مع عندك في المسألة أخ شقيق وأخ لأب، يورث الزوز. لا، تقدم الشقيقة لأنها تصير بقوة الشقيق وتحجب الأخت لأب.
1: أيوه،
0: أقوى منها.
1: نعم
0: نعم، هذا باختصار أنواع التعصيب الثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. نحاول إن شاء الله شيخ إبراهيم في دروس أخرى لما نتقدم حنأخذ أمثلة وتظهر الصورة أوضح بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. مستمعين الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول: توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني: لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا، وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة. فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع نعم.
4: لا في صورة
3: الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير للزكاة،
4: لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم. قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام ما كلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال، سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات أن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
6: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
7: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
4: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وجزاكم الله كل خير.
8: شيخنا انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق عند مسألة إزالة النجاسة، اليوم شيخنا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى عن إزالة النجاسة وعن حكم إزالة النجاسة. تبين لنا شيخنا حكم إزالة النجاسة، وهل الواجب يعني عند الاتيان إلى الصلاة، أو أن المسلم مخاطب بإزالة النجاسة وتنظف في كل وقت وحين؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن إزالة النجاسة وحكمها، نتكلم أولا عن حكم التلطخ بالنجاسة. فالمشهور في المذهب أنه يكره كراهة تنزيه حمل النجاسة في غير الصلاة، لأن حملها في الصلاة له حكم مغاير لهذا الحكم، أو أن يتلطخ بها المكلف في محمول المصلي من ثوب أو بدن أو مكان من غير ما ضرورة. فالمعلوم أن النفس تستقذر ذلك، مخالطة النجاسة هو في الحقيقة مناف للفطرة ومؤذن للنفس، فالطباع السليمة تنفر من النجاسة، كما أنه يخالف ما ترغب فيه الشريعة من الطهارة والنظافة. ونقل عن بعض العلماء الحرمة، ومنهم صاحب الرسالة الشيخ زروق عليه رحمة الله، فكان يرى حرمة التلطخ بالنجاسة في ظاهر البدن. ونحن نشاهد في وقتنا الحالي عادات مستحدثة لم تكن سابقا في أعرافنا، وهو ما يفعله جماعة من الناس عند الذبيحة في الأفراح في وقتنا الحالي. هي كانت موجودة أيام الذبيحة من السابق، في يوم معين في الفرح يذبحوا الإبل، ينحروا الإبل أو يذبحوا الغنم، ما احنا نقول الساعة دقيق هذا. لكن المستحدث فاش في أي شيء. الآن عادة سيئة موجودة في يوم الذبيحة، وهي بمجرد أن ينحر الجمل فيأخذ الشباب هذا الدم المسفوح النجس الذي يخرج عند النحر ويلطخون أنفسهم به. هؤلاء الشباب يفعلون هذا من باب اللعب والتوسعة والطرفة، ولكن هذا لا يجوز بمثل هذا. ولكن الأعظم هو ما يفعله البعض من الاعتقاد أن هذا الأمر شفاء لبعض الأمراض أو فيه علاج سواء عضوي أو نفسي، فهذا أخطر من الأمر الأول. بعض الأعراف مثلا يتخطون هذا الدم، لما تجي العروس مثلا يجيبوا العروس لحوش العريس يذبحوا الخروف، وراه لازم يذبحوه بحذاها، مش مثلا يذبحوه بعيد في المذبح، والله يذبحوه حتى قبل ما تجي باش نقول المقصود اللحم راه، لا، المقصود انه بينذبح تحت رجليها، بل احيانا يلطخ شيء من ثوبها به، وهذا امر خطير جدا لما يتعلق بالاعتقاد أن فيه منفعة أو فيه دفع سحر أو أن فيه ذبح لصاحب المكان اللي هو يقصد به الجان وغيره باش ما يفركس لهمش الأمور، فهذا كله من البدع المضرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وخاصة يا شيخ خالد لما يتعلق القلب بهذا الأمر. كيف يتعلق القلب؟ لو احنا مثلا غلبنا وما جبناش خروف وما ذبحناش، ويجوا لي أم العروس ولا أخواتها ولا يقولوا ما معنا، يقول ها الشهقة جي طول حي كيف ها أمر كأن يعني صار أمر خطير جدا. احنا عرفنا أنه هو عمل قلبي
8: اعتقاد
4: واعتقاد وتعلق به خوف فينبغي أن يترك هذا العرف الفاسد اللي كثير من الناس يتعلقون به، راهو يذبحوا للعروسة ويذبحوا للبني الجديد ويذبحوا للسيارة ويذبحوا، وقاعد نقول لك راهو تقول نمشي نشر الحم باش نطيب، قولك لا لا احنا راهو المقصد الدم هو اللي يطلع. فهذا الدم لا يكون إلا لله، الله سبحانه وتعالى

0: يلطخ الأبناء والبنات
1: السراب. ما هو قلت لك هو هذه كلها تراكمات.
0: الله.
1: كل هذه تراكمات من عقائد فاسدة. ما احنا نبدو نقولوا لا بأس على أسبار العرب ومعليش وعادي أحيانا أمور هذه لا يتساهل فيها. ويعني يجب البيان للعامي والإنسان البسيط خطورة هذا الأمر من ناحية العقيدة، وأن يعني يدخل والعياذ بالله أحيانا ممكن يسبب حتى في كفر ولا يسبب في ردة، فهذا كله يجب التنبيه عليه والانتهاء منه.
0: بارك الله فيكم.
1: كما أن احنا تكلمنا في الذم اللي نص عليه الفقهاء من حيث الكراهة، قالوا راه غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال. ومعلوم أن الخمر كما أخذنا في الحلقات الأولى أنها من الأعيان النجسة. الخمر من الأعيان النجسة. إذن ما ذكرناه من حكم الكراهة هو في غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها. قالوا ولعل النفوس قد تشتهيها، فواحد يبي يذوقها ولا كذا يقولها يحصلها قريبة، يعني يقولك وجدت مني. ولهذا باب سد الذرائع اللي هو مصدر تشريعي عندنا احنا المالكية خاصة معروف أحيانا، يعني يحرم الشيء سدا للذريعة، وهذه المسألة منها. فمنع استعمال الخمر على أي وجه من الوجوه حتى لو للعلاج، حتى قالوا حتى لو للعلاج ظاهرا أو باطنا، بشربة لو ولا للذهان به ولا صب على الشعر زي الزهر والعطر وغيره. والله أعلم.
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا ما تفضلتم به أنه يكره للمسلم أن يحمل النجاسة في غير الصلاة، إذن يفهم منه أنه يندب له ندبا أن يزيلها إذا كان في خارج الصلاة.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، حكم إدخال أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد إذا كان إنسان يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة، فهل يجوز له الدخول إلى المسجد أو لا؟
1: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه، لأن المساجد لها قداسة ولها تعظيم، وهي خير بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه، فيها الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المساجد. فتنزه المساجد عن النجاسات عامة، ويحرم على المسلم أن يدخل بالنجاسة إلى، ولما نقول يحرم على المسلم مش معناها راه يجوز للكافر،
0: لا ممنوع من الكافر
1: المسلم، اي من باب اولى. فيحرم عليه أن يدخل بالنجاسة إلى المسجد سواء في بدنه أو في ثوبه أو حتى في نعليه، لأن هذا يؤذي المسجد ومن في المسجد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا تنزيها لبيوت الله التي أمرنا بتعظيمها وتقديسها أن تدخل فيها القذارات والنجاسات، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم

0: عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية جاء الأمر بوجوب أخذ الزنا من حيث يعني الطهارة والنظافة عند الدخول إلى المساجد. وللأسف الشديد راه عندنا تقصير كبير في هذا الأمر، راه الناس ما هيش معتنية بالمساجد ونظافة المساجد. تجد صاحب المهنة يجيب القامجو اللي فيه شحم متاع سيارات واللي فيه غبرة نجارة واللي فيه كذا ويدخل به للمسجد. تجد من جوربه يعني تصدر منه الروائح الكريهة ويدخل به للمسجد، ولما انت تجي تسجد في المكان اللي فيه كان هذا الرجل تؤذيك هذه الرائحة. بعض الناس لا يهتم بنظافة بدنه وثوبه فيدخل إلى المسجد فيؤذي المسجد ويؤذي الناس اللي في المسجد. أيضا جاء أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا يعني قذارة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في الدلالة هنا في جواز الصلاة في النعلين، والدلالة أيضا في تطهير ملبوس المصلي سواء كان من ثياب أو من نعال أو غيره بتنظيفها، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، المقصود بالمسجد هو مجرد بيت الصلاة أو حتى الساحة وباحة المسجد، أو في الأمر تفصيل يعني إذا اتصلت الصفوف كما يقول الفقهاء؟
0: صحنه كهو عندنا احنا قاعدة أن صحن المسجد كالمسجد. وهنا نحب ننبه على حاجة بارك الله فيك أنت ذكرتنا فيها، أن عندنا في بعض المدن وبعض المناطق أنهم يقيموا مثلا مناسبة العزاء خاصة في المساجد أو حتى عقود القران يقيموها في المسجد أو في ساحة المسجد، فتجد أن عامة الناس لا يعطون حرمة لهذا المكان ويظنون أن الحرمة تكون لبيت الصلاة فقط، فتجدهم في يعني جنان المسجد أو في صالة المسجد، تجد الهدرزة والضحك والغيبة هذه اللي هي مش مسيبينها في شيء، والتدخين يدخن في جنان، هذا كله لا يجوز، وهذا كله من أذية المسجد ومن أذية رواد المسجد. والأكبر من ذلك إن بعض الناس مثلا في مناسبات معينة ولا غيرها يدخلوا حتى ليكال ماكلة يدخلوها في حتى في بيت الصلاة، وفوقهانا نصرة قالوا لو كان الماكلة خفيفة، ماكلة نقولوا ما هيش وجبة هيك غداء ولا عشاء، قالوا هذا ما فيش بأس لو كان حاجة خفيفة يعني يأكل الإنسان. أما هذه مسألة قاعدهم أربعة أربعة قاعدهم أربعة أربعة وهدرزة في بيت الصلاة كله، راه ينزه المسجد عنه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، أخذنا حكم إزالة النجاسة ومسألة الدخول للمسجد بالنجاسة.
2: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
2: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، مسألة حكم إزالة النجاسة، ما هو الحكم الشرعي فيها؟
0: اختلف علماؤنا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى مذهب المدونة، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، والتي يعني ذكرها ابن يونس رحمة الله عليه وصححها ورأى أن هذا القول هو الصحيح، أنه يجب إزالة النجاسة في الصلاة وفي الطواف بالكعبة وجوب الفرائض. وكما هو معلوم أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط شرط صحة للطواف الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وهي الوضوء أو البديلة وهي التيمم، لمن فرضه التيمم. فقد جاء في المدونة في من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بها أعاد أبدا، لكنه مشروط بالذكر والقدرة. وعلى هذا فالقول المشهور الأول في المسألة في إزالة النجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة. هذا يقابله أيضا القول المشهور الآخر، وهو مذهب أشهب رحمه الله تعالى، حيث يرى أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السنن وليست فرضا، فتصح صلاة من صلى بالنجاسة عامدا. هنا يقول الإمام الباجي عليه رحمة الله تعالى في منتقاه أنه من صلى بها يأثم لكن صلاته صحيحة، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، فإن خرج الوقت فلا يعيدها. أما رواية عبد الله ابن وهب رحمة الله عليه وجوب إعادة من صلى بها سواء كان عامدا أو ناسيا، ويستدل من ذهب إلى القول المشهور الثاني، وهو الذي يقول بالسنية، يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس من مشركي قريش، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ يقولون في عيلة فلان عندهم ذبيحة جمل، شكون يمشي يجيب السلة هذا اللي يطلعوه من بطنه يعني يحطوها عليه، يعني مستخدر يعني ونجس. فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط الذي أسير في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى المدينة، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ويقول ابن مسعود: وأنا أنظر. ابن مسعود كان مستضعف عبد، يعني ماذا يفعل؟ لا أغني شيئا لو كانت منعة، يقول لو كان عندي قدرة، لو كان عندي منعة. قال: فجعلوا يضحكون أبو جهل وجماعته، ويميل بعضهم على بعض، فوق من الضحك ان هم يزيدوا يتمايلوا مع بعض يعني شماته يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرحته عن ظهره، نحاته من فوقه، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم الدعاء عليهم، كانوا يعرفون استجاب الدعوة، استجاب الدعوة، فخافوا كما يقول الشاعر: هالهم أمره فخافوا وما هم بعد حين من فتكه أمناء، علموا أنه النبي ولكن نفذ الحكم فيهم والقضاء. فشق عليهم ادعى عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى، زاد فصل في الدعوة في دعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، كلهم هم ماتوا يوم بدر، هذا الذي دعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ماتوا يعني ألقوا في قليب بدر وألقوا عليهم الحجارة لأن دعوة النبي استجيبت عليه الصلاة والسلام، وهم خافوا بروحهم، خافوا منها الدعوة هذه. وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري في خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه في الصلاة ولم يقطع صلاته، ولهذا من صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها يعيد نذبا لا وجوبا. هذا قلنا على شني؟ هذا على القول اللي يقول بالسنية، أما على القول اللي يقول بالوجوب فهذا يعيد أبدا. على القول يقول بالوجوب وما عندهاش عذر يعني عدم استطاعة أو إمكانية يعني مع الذكر والقدرة مش ناسيا، فلهذا يعيد أبدا. بل هناك من قال يعيدها أبدا ولو خرج الوقت لمن يقول السنية. إذن قرر علماؤنا أن إزالة النجاسة لا تفتقر ولا تحتاج إلى نية. يعني حتى لو زالت النجاسة بروحها، جت مية عليها صبت مطر واحد عليه نجاسة وصبت المطر ومشت النجاسة، خلاص ما تحتاجش إلى نية باش يغسلها. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك، كترك الزنا وترك الخمر، يحصل الامتثال لمن تركهما ولو لم ينوه. ومعنى وجوب إزالتها، وهو على القول المشهور الأول اللي هو ظهر كما قلنا المدونة لرواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، معنى الوجوب أن الذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بها، لما نقول عالما بها يعني الذكر هذا، قادرا على إزالتها، الشرط الثاني احنا قلنا ايش؟
1: مع الذكر والقدرة،
0: واجب مع الذكر والقدرة. فمن صلى عالما بها قادرا على إزالتها فتكون صلاته باطلة، ويجب عليه انه يعيدها ابدا ولو بعد خروج وقتها، لان وجوب الطهارة يعني طهارة البدن، محمول المسلي ده ما يعبروا عليه كتب الشروح، محمول المسلي للبدن والثوب والمكان، كان له قدرة على تحقيقها. فلهذا لا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها صحيحة مستوفية لجميع شروطها. وفي حكم الصلاة الطواف، لأن احنا قلنا راه الطواف بالبيت صلاة، لأن هي في الحقيقة فيها خلاف المسألة، بعض أهل العلم يرى لا يرون أن الطواف من شرط صحة الطهارة الكبرى والصغرى، الأحناف مثلا وهم يعني أصحاب مذهب معتبر لا يرون ذلك. أما في مذهبنا من طاف وبه نجاسة فالواجب عليه أن يعيد طواف. طبعا احنا قلنا راه مع الذكر
1: والقدرة،
0: والقدرة بخلاف الناس وعدم المستطيع، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، القول الثاني بالسنية مع الذكر والقدرة، هل يمكن يعني لصاحب السلس أو الإنسان الذي يكثر عنده الشك المستنكح، هل يمكن له أن يقلده خروجا من الوسواس؟
0: نعم، وهذا رأي سديد في الحقيقة، لأن أصحاب الوساوس هؤلاء مساكين حقيقة، يشق عليهم الأمر أيما مشقة، فأحيانا ومن خلال الفتوى نقول هذا الأمر، يعني من خلال تجربة الفتوى، يعني الإنسان ممكن يقرأ كتب، من خلال الكتب لا تصله حقيقة المعاناة لعنه، لكن لما يكون الأمر فتوى ويستفتيك هذا الإنسان المصاب بالوساوس، والله تستغرب، أحيانا تستغرب وأنت تفتيه ولا يزال مسكين
1: شاكا وخائفا،
0: شاكا ولا يلازمه الشك والخوف وبطلان صلاة، مسكين تجده في عذاب، لا أبالغ نقول إنه عذاب شديد يكون فيه هذا الموسوس،
1: قد ينتهي به المطاف إلى ترك الصلاة بالكلية،
0: هذه النتيجة وهذا حتمي، وهذا اللي يقع فيه، هاي يقولك خلاص أنا وضوئي ما نتمش فيه، صلاتي ما نتمش فيها، الحمام بدل ما نتوضى في دقيقتين نقعد نص ساعة وينقض عنده وما يتوضاش، وكان غسل هذا ساعات، وعنده مع ذلك شك وان غسله مش صحيح وان هذه ما وصلهاش الماء وان امر عجيب جدا يعني. ومساله انه اصيب بالنجاسه هذه المراه اللي موسوسه كان مشت غيرت حفاض ولدها معاش تسلك كان نشتها نجاسه في الحمام خشت تقضط الحاجه يا هذا صاحب الوسواس. يعني بعض من استفتاني قال لي انا لما نقضي الحاجه نغسل نصف اللوطي كله فهو ما عندهاش الا مفروض ممكن اقل من مليه الكف
1: موضع الاذى
0: يمسح بها موضع الاذى بس من ذكري هذا هو بس. لكن بما انه يحس ان هذه تنطرت عليه وهذه اصاباته يغسل نصف كله فذاك الصقع وذاك البرد. وبعضهم يا شيخ خالد تجده حتى على ثيابه لما يجي للمسجد ولا كذا ولا يخرج من الحمام تجد ثوبه سروال نقول احنا من جهه العوره وغيرها تلقاه ميه كله بسبب شيني بسبب هذه الوسوسه. فهؤلاء اللي عندهم هذه المشقه العظيمه الاولى لمن يفتيهم ان يفتيهم بالقول بالسنه وخاصه قول مشهور حتى يطمئنهم بأنه حتى لو كانت هناك نجاسة فإن صلاتهم
1: صحيحة
0: صحيحة وهنا ينقذهم من أمر عظيم ومصايب يعني يقعون فيها. يعني حدثني أحد الأزواج أنه وصل به الأمر أنه يهدد زوجته بالطلاق حتى تخرج من الحمام. هذه زوجته الموسوسة يقعد يقول يا فلانة أطلعي يا فلانة غد واثي قال نقعد نهددها بالطلاق باش مسكينة تفتح ولا تعرف تصلي ولا تعرف. وتعرفوا والله في اللي حدثتني أنها يعني كان في الأسبوع مش 4-5 مرات تغسل بساطاتها كلهم وتنشرهم خوفا من أن هو النجاسة تنتقل وكان ولدها طلع حفيان من حمامه خلاص الحوش
1: كله
0: الحوش كله نجس عندها معاش انت عندها حسن. فلهذا هؤلاء المصابون يجب الرفق بهم ويجب تنبيههم ويجب افتاءهم بما هو يعني يكون فيه علاج لما يصيبهم من مساوس. وراه حقيقة كما ذكرت يا شيخ خالد ان غالبهم راه يتركوا في الصلاة الغالب يوصل به الامر من ما هو مشقه كبيره يوصل به الامر يقول لك هي خلاص انا الصلاه معاش نصلي. قول لي شنو بيوصله الوسواس متاعه يا خالد؟ الوسواس متاعه بيوصله انه هو لما صلى بنجاسه انه كفر بك. شوف لوين يعني يوصل هو هيك يعتقد انه هو لما صلى بالنجاسه انه كفر. وهو لما يحكم على روحه بالكفر نفس اللويدة بنقعد اللودو فيه يجيك يا شيخ يقول لك انا راه في اليوم نغسل 3-4 مرات غسل كفر نشاهد ونغسل من جديد نشاهد ونغسل من جديد يحكم على روحه بالكفر. يعني الوسواس في الطهارة في الصلاة في الصيام في العقيدة في هذا راه بلاء عظيم. انسان يوصل لي احيانا والله انا شاهدتهم بعيني يعني والله بعض الأشخاص لما تشبح في طبيعته العادية رجل وعاقل وما تقدرش تقول فيه ربع كلمة لكن لما تجي تشاهده كيف يتوضأ تحكم عليه بالجنون. لما تشاهده في كيفية وضوئه وتحكم عليه من فعله غير الطبيعي أنه مجنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
1: يا الله بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا لإزالة النجاسة عن المصلي لابد أن يزيلها عن بدنه وثوبه ومحموله ومكان صلاته. فلو شيخنا تبدأ بمسألة بدن المصلي والثوب والمحمول إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لكي تصح الصلاة.
0: نعم بالنسبة لبدن المصلي فالحديث المشهور المعروف الذي يرويه عامة الفقهاء في مسألتي الطهارة وعذاب القبر، وهو حديث ابن عباس اللي يرويه الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. حائط شين؟ جنان نقول احنا، او مكة. فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. شو معنى بلى؟ معنى كبير، يعذبان في كبير. كان احدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا معلوم أنه من أداب قضاء الحاجة كما ذكرنا في الحلقات الأولى، أن الإنسان بعدما يقضي حاجته أنه يستثير من بوله وينقي وينتظر حتى يخرج البول، وسواء إذا كان في الغائط يعني لا يستعجل. وهذه قضية الاستعجال هي اللي يقع فيها كثير من الناس، قضية الاستعجال. في البعض يضطر إن هو يتبول مثلا وقت مغرب، فتجده حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام، فإنه يقصر في مسألة الأخذ ب
1: تنزه
0: يعني إكمال تنزه وينتظر. لا، نقولوا له: يا أخي لماذا؟ ما ينفعش الكلام هذا. حتى لو فتتك الصلاة تنتظر، شو الفائدة أنك أنت ما استطرتش من بولك وما تنزهتش، وبعتالي مشيت ونزل منك البول ولا قاعد حتى ينزل بعد الوضوء متاعك أو في خلال وضوء؟ هذا ما ينفعش الكلام هذا. ولهذا حتى لو فاتتك الصلاة فهذا لا يضر، لأنك أنت معدود. الشاهد وين؟ قالوا: لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. هو يعذب يعني في عدم التنزه من بوله، فلما كان استوجب هذا الأمر العذاب دل على شيني؟
1: عجوبها.
0: كما أنهم ذكروا مقصد آخر، وهو أن الصلاة فيها مناجاة لله رب العالمين، وينبغي لمن أراد هذا الأمر تعبدي الصلاة أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من الطاهرة الطهارة الحسية ومعنوية وراوية. الشيخ قال: للأسف الشديد عامة الناس راهوا يفتقدون هذا الأمر. في اللي راهوا عنده صلاة، خش صلى واحد وخرج من المسجد ويمشي زي عادة هيك، يمشي يصلي وروح وخلاص، ولا يصلي في الحوش، ولا يصلي مع جماعة، حاجة دارها وتمت. يفتقد فيها الخشوع، يفتقد فيها الطمأنينة، يفتقد فيها الإحساس بأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تلقى حتى ما يدعيش أن ربي يتقبل منا هذه العبادة ويتقبل منا هذه القربة وأن هذه الصلاة. فمسألة تعظيم الصلاة كثير من الناس يعني للأسف الشديد يعني تجده ممكن حتى يا شيخ خالد يصلي وما يعرفش حتى قرأ، ولا شن سبح، ولا شن ادعي، ولا شن دار شيء، سبح هيك وخلاص، باش قالوا صلى وخلاص. وهذا يجب على الإنسان أن يعطي هذه العبادة الجليلة العظيمة الأهمية من جميع النواحي، سواء الحسية أو المعنوية. نعم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم. لعل وقت البرنامج قارب على الانتهاء. شيخنا، في مسألة مثلا من كان في فمه أو في أسنانه بعض الدم، فيسأل يعني أثناء الصلاة هل هذا يخل بالصلاة أو لا يؤثر باعتباره داخل البدن؟ فهل مما يشترط في طهارة بدن المصلي حتى الطهارة الداخلية كما مثلا ما بين الأسنان ونحو ذلك؟
0: نعم، قال علماؤنا إنه يجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة كما ذكرنا، بما في ذلك ظاهر الفم والأنف والعين والأذن من كل نجاسة. فمثلا لو اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه أو خرج من أسنانه كما ذكرت دم كثير فوق المقدار الذي يعفى عنه وبقي في فمه وهو يصلي، فقالوا إن ذلك يفسد صلاته. والمعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، المعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، احنا نقول زي اكبر من 10 قروش شويه، احنا زمان هذا 100 درهم. ويدخل في ذلك ايضا من اكل النجاسه او شربها كشارب الخمر، شرب خمر ثم صلى فانه اثم، ويجب عليه وجوبا ان يتقيأ ما شربه من الخمر او من النجاسه ويعيد ما صلى. أما ما دخل في المعدة طاهرا فهو على طهارته، وإن تحول إلى نجس حتى ينفصل عن البدن، حتى ينفصل عن البدن، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، لو كانت لديكم أي إضافة قبل أن نختم لانتهاء وقت الحلقة؟
0: لعلنا يعني نتكلم في طهارة الثوب. فثوب المصلي للابسه يعني، ويدخل في ذلك كل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، مرات لابس شنطة، مرات معلق دزدان، مرات معلق جبيرة، مرات أي حاجة، مرات ثوب فوطة لكن حاطة عليه كتفة، فهذا كله يدخل في ثوب المصلي، فهذا تجب طهارته ونظافته من النجاسة لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قالوا والأمر هنا متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها. وأيضا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، بمعنى أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي أجامع فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا توا جماعة كلهم يديروا بخلافه، السائد عندنا توا أن الثوب لو جامع فيه ما عادش يصح فيه الصلاة، هكذا يظن الإنسان أن الثوب اللي جامع فيه أهله هو لابسه، هيقول لك هذا لا، وهذا خلاف السنة لأنه المطلوب إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في ليعذب في القبر، وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، اللي هو حديث خولة بنت يسار رضي الله عنه، ودم الحيض كما نعلم أنه من الأعيان النجسة، وأمرها بغسله قبل الصلاة فيه، فكان هذا من وجوب تطهير الثوب للصلاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فقه الطهارة والصلاة، نشكركم على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
6: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
5: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
6: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
5: كل نقاط ما تلعب تحول
6: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ
5: أكيد،
6: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه، ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد اذا كان هل هو مال
5: او سلعة
6: اذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة دولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها، لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار، هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل، شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
5: يألف المنكر يعني.
6: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
5: تفيد
6: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: الشيخ قال في صلاة العيد العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
0: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
0: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
0: نعم
5: نعم بارك الله فيك. هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا فتسرى للحكم تصرفهم.
0: هذا بيع، هذا بيع جائز نوع من البيوع.
5: نعم.
0: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
0: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM، 97.9 FM، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وعلى الواتساب 092-092-17-02. استقبل أول اتصال في حلقة اليوم. معنا الأخ أحمد، تفضل.
2: يا شيخ، نهارك مبارك.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
2: والله بنسأل علينا نصاب الزكاة العام هذا يا شيخ،
1: نصاب.
2: وإذا كان عندك فلوس مسلفة حد تعطيها لها زكاة ولا لا؟
1: باه، نصاب الزكاة والقرض الحسن. باش، حاضر، بإذن الله نجاوبك إن شاء الله. الأخت خيرية.
3: أيوة،
1: هي تفضلي يا أخت خيرية.
3: أنا بنسأل فضيلة الشيخ، أنا اتطلقت تاني على نتعدي.
1: إيه، الطلاق كان الطلاق كان أمس.
3: إيه أمس، لكن أمس وصلت ورقة.
1: المهم هو أوقع الطلاق أمس يعني.
3: إيه، المهم ما أنتي أعلنتها. با يعني وضع، يعني شنو وضع؟
1: لا، هو زوج أوقع الطلاق أمس ولا؟
3: إيه إيه.
1: أبا، إيه شنو سؤالك ثو؟
3: أنا بلس على عاد استضلا شيء، وأني راو حتى في عمري كويس، وما أنا عمري 60 عتكي. على الصور على حاجة شنو يكون؟
1: با نجاوبه، نجاوبوك. حاضر حاضر،
3: بارك الله فيك.
1: آمين آمين وإياكم. معنا الأخ أنس، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أخ أنس.
4: شيخ، نسألك لو سمحت، الصلاة للمغرب ولا العشاء.
1: إيه.
4: لما جيت الركعة الثالثة.
1: إيه.
4: لحقت على الركعة الثالثة.
1: في المغرب ولا في العشاء؟
4: ايه، لا في المغرب تمام، نعاود الركعتين المفروض جهر ولا؟
1: ايه، لحقت على خيرها، بتعاود جهر وبينهم تشهد به. وال
4: ولو في العشاء لحقت بدا على الركعه الثالثه، صلي اللي بعدها سر
1: نجاوبوك ان شاء الله.
4: نعاود الاخيرات شهر
1: نجاوبوك ان شاء الله. حاضر
4: تمام.
1: نجيب على سؤال الأخ أحمد. الأخ أحمد كان سؤاله شن هو النصاب الزكاة هذا العام. وفي الحقيقة النصاب هو ما ليش علاقة بالعام، ما نجوش نقوله السنة هذه 2026 الزكاة فيها النصاب كذا، لا، النصاب هذا يومي، النصاب هذا يومي، كل يوم يتغير، وخاصة مع عدم استقرار سعر الذهب فإن النصاب يختلف من يوم إلى آخر، يوم يكون 100,000، يوم يكون 102,000، يوم يكون 105,000 في الوقت هذا يعني. فهو يعني يراجع صفحة صندوق الزكاة اللي هي تنزل كل يوم نصاب الزكاة قداش يكون، على ما أعتقد أمس كان 102,000. فهو ينظر في اليوم اللي وجبت الزكاة في ماله، يشوف اليوم اللي وجبت فيه الزكاة في ماله، يشوف النصاب قداش قدره، لأن النصاب هو قيمته ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24، ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 24، هذا هو النصاب، وهذا يختلف من يوم لآخر. فكما قلنا ينظر في اليوم الذي وجبت زكاته فيه، فينظر في صفحة صندوق الزكاة كم كانت قيمة النصاب في ذلك اليوم. والجزء الآخر من سؤاله يقول أنا فلوس مسلفهم لحد، هل نزكي عليهم ولا لا؟ لا، القرض الحسن ما تزكيش عليه، القرض الحسن اللي عطيه لحد يعني مسلفه له ما تحسبهاش في الزكاة، أمتى تزكي؟ لما يرده لك، معناه ممكن يكون عام 2-3-4 ما تزكيش وما تحسبهاش، لكن النهار يرد لك الدين متاعك تزكيه مرة واحدة. الأخت خيرية معلش شيخ، ناخذ الأخ محمد.
5: السلام عليكم.
1: تفضل يا أخ محمد.
5: شيخ احنا في صلاة الظهر قمت على الجامعة، نصلي الظهر كيف الجماعة تموا يعني الصلاة. فتلقيت أربع خمسة أنفار كيف يصلوا، مو متقدم واحد هيك بروحه من ليه يعني، قال أنا راهو مسافر يعني بصلي وكيف قدم على طول، وقال أنا بنطلع في الركعة الثانية. فقلت له الجماعة هل هو صحيح هيك ولا الأولى أن المسافر يكون
1: يعني هو صلى بيكم يعني هو نعم. هو صلى بيكم ركعتين وبعد ذلك سلم ونطوا انتم كملتوا.
5: احنا كملنا.
1: نجاوبوك ان شاء الله.
5: كان الاولى ان يصلي حد ويطلع هو مثلا بعد قيام الاستشهاد
1: الاول. نجاوبوك ان شاء الله. حاضر يا اخ محمد بعد. باذن الله. معنا الاخ سعد.
6: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: تحية ليك يا شيخ، تحية تبين
1: بأكثر الإدارة المباركة. أهلا بك يا سيدي.
6: تسأل يا شيخ عن طلبة الصدقة على أخ إباء، يعني هل نقول بالإسم ولا بالنية يعني؟
1: أنت بتتصدق عن الغير يعني؟
6: إيه على أخار، هل بالنية بالإسم ولا بالنية؟
1: باهي نجاوبوك. حاضر يا أخ سعد. حاضر.
6: كثر اللهم تارك
1: أمين.
6: الله خير
1: أمين وإياكم إن شاء الله. آمين آمين وإياكم إن شاء الله. نجيب على سؤال الأخت خيرية اللي هي تسأل، قالت اتطلقت وتسأل على عدة الطلاق. أولا يعني بالنسبة ل يعني وقت العدة أو كم تأخذ من وقت، فهذا يعني يختلف، إما أن تكون المطلقة من ذوات الحيض، وإما أن تكون ممن يأست من الحيض، وإما أن تكون حاملا. فإن كانت حاملا فإنها تخرج من عدتها بوضع حملها، وإن كانت من ذوات الحيض فإما أن تطلق في طهر وإما أن تطلق في حيض. فإن طلقت في الطهر فتخرج من عدتها بمجيء الحيضة الثالثة بعد الطلاق، وإن طلقت في حيض فتخرج من عدتها بمجيء الحيضة الرابعة بعد الطلاق، وإن كانت يائسة من الدورة من مجيئها الدورة فإن ليست من دورة الحيض فإنها تخرج من عدتها بعد 3 أشهر. والمطالبة بالمعتدة من طلاق ليس الحداد كما هو في عدة الوفاة، وإنما هو يعني لزوم البيت، ويعني ما تقعدش للعشيب لخارج البيت لمعتدة فيه. أما مسألة أن تتزين أو تكحل أو تصبغ شعرها أو تحني فهذا ليس، أو تمشي لعرس، فهذا ليست ممنوعة منه المعتدة في عدة طلاق. الأخ أنس قال بالنسبة لصلاة المسبوق لمن أدرك ركعة من صلاة العشاء، فهل يأتي بركعة فاتحة وسورة جهرا ولا يأتي بركعة فاتحة سرا؟ هذه المسألة مسألة صلاة المسبوق يعني اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى طريقة البناء، ومنهم من ذهب إلى طريقة القضاء، ومنهم من جمع بين طريقتي البناء والقضاء كما هو مذهب علمائنا المالكية. فمذهب علمائنا أن من أدرك ركعة مع

دليل القضاء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ودليل البناء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا فمذهب علمائنا أن من أدرك ركعة مع الإمام في صلاة العشاء فإنه يأتي بفاتحة وسورة جهرا ثم يجلس التشهد، ثم يأتي بفاتحة وسورة جهرا ثم يأتي بالفاتحة. الأخ محمد يسأل عليه إمامة المسافر، هل يأم المقيم المسافر أم يأم المسافر المقيم؟ كره علماؤنا أن يأم المسافر المقيم، مكروه، لكن صلاة صحيحة. لكن إذا صلى الإمام المسافر ركعتين ثم سلم فإن المقتدي به من المقيمين يقوم ويكمل صلاته، يقوم ويكمل صلاته. باهي لو كان الإمام هو المقيم، يعني جاء واحد مسافر وصلى وراء مقيم، فإن المسافر يتم، فإن المسافر يتم، ما يقعدش مثلا في اللي لما ينوض الإمام المقيم ينوض بالثالثة يسلم وإلا يقعد مقعمز يراجي فيه، لا، هذه طريقتان غير صحيحتين، وإنما يتم خلفه. إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم خلفه. إذا أما المسافر وقصر صلاته فعندما يسلم من ركعتين يقوم المقيم ويكمل صلاته الرباعية. الأخ سعد يسأل، قال الصدقة عن الغير هل تكون بالنية أو تكون باللفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلفظ بالنية في العبادات لم يأتي إلا في عبادات محدودة كالحج عند التلبية لبيك اللهم حجا، وإلا فالنية تسبق العمل، فالنية تسبق العمل. فما يشترطش أنا باش بنصدق نقول هذه صدقة على فلان وهذه صدقة على فلان، لا، ما دام أنت ناويها بقلبك، ما دام أنت ناوي بقلبك أنك تصدقت بهذا المال عن فلان فإن هذا يكفي ولا يعني يجب ولا يلزم أن يتلفظ الإنسان بالنية في الأعمال، كما قلنا إنما الأعمال بالنيات كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل عن حكم المرابحة الإسلامية، وكما يعني أجبنا في كثير من الحلقات عن هذا السؤال المتكرر أن المرابحة الإسلامية هي في الحقيقة بيع من البيوع، هي بيع من البيوع، نوع من أنواع البيوع. لما نقول بيع من البيوع معناه ليس له علاقة بأحكام القرض، هو ليس من القرض، لأن البعض يتصور أنها قرض، يتصور أنها أن المصرف أقرضك واسترد منك، والفارق هذا اللي هو النسبة بينهم بيقولك هذا هو الربا، ولكن في الحقيقة المرابحة ليست من القرض وليست من أحكامه، وإنما هي من أحكام البيوع، ولها يعني ضوابط وشروط يجب أن يتحقق حتى يكون البيع صحيحا، حتى لا يدخل فيه مثلا بيع العينة أو يدخل فيه الربا. وباختصار أن ننظر في المصرف، هل عنده مدقق شرعي، لجنة شرعية تراقب بنود هذا البيع أو لا تتحقق؟
فإن تحققت هذه البنوع فإن البيع يكون

0: يكون صحيحا، وإن تخلف شرط من الشروط فإن البيع يكون فاسدا. ولهذا يجب الانتباه لذلك. معنا اتصال، معنا الأخ فتحي، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلك طيب.
0: الله يبارك فيك أخ فتحي، تفضل.
1: فيك. بالله استوالي يا شيخ، أنا لما نخش صلاة الجنازة
0: إيه؟
1: في الجامعة
0: إيه؟
1: وخشيت مسبوقا
0: إيه؟
1: فما أولى أن نصلي العصر ولا نصلي الجنازة؟
0: أنت خشيت للمسجد ولقيتهم بيصلوا الجنازة.
1: الجنازة قائمة. أيوة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تو لما أنا لو فرضت أني خشيت مسبوق في صلاة العصر
0: إيه؟
1: ما زال لي مثلا ركعتين
0: إيه؟
1: والشيخ استعجل وصلى صلاة الجنازة
0: إيه؟
1: وحاطين هون الجثمان في وسط الجامع
0: إيه؟
1: دخل الجامع إيه؟ فيجوز يعني ما فيش مشكلة لو نركع وكمل صلاتي عادي في القبلة، لا شيء إشكالي.
0: باهي نجاوبوك. حاضر،
1: بارك الله فيك.
0: ماشي. معانا الأخ عبد الكريم. الأخ عبد الكريم، السلام عليكم. الأخ عبد الكريم تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: طبعا.
0: الله يبارك فيك، تفضل أخ عبد الكريم.
2: مشيت مصر لمعامل الدولار في مصر مباشرة.
0: ايه.
2: شن حكم الله
0: فيها؟ حاضر نجاوبوك إن شاء الله.
2: تمام.
0: آمين وإياكم. هذا السائل يسأل عن حكم القنوت في صلاة الصبح. اختلف أهل العلم في دوام القنوت في صلاة الصبح، فذهب علماء المالكية إلى أنه مندوب وأنه يكون سرا قبل الركوع من الركعة الثانية بعد السورة، وقبل الركوع من الثانية يكون قبل الركوع. وعندهم صيغة التي اختارها علماؤنا في دعاء الخنود، كما قلنا إنه يكون مندوبا ويكون قبل الركوع. وأيضا عند علماء الشافعية سنة، ويكون بعد الركوع من صلاة الصبح، ويكون جهرا، ويكون جهرا. وأما علماء الأحناف وعلماء الحنابلة فلم يشرع عندهم القنوت. إذن مسألة القنوت في صلاة الصبح هي من مسائل الخلاف، ويعني من أهل العلم من يعني اختار مشروعية هذا الدعاء، دعاء القنوت الدائم في صلاة الصبح. وقلنا مذهب علمائنا مالكية أنه يكون بعد السورة من صلاة الصبح، بل إن علماء الشافعية يسجدون لنسيانه، لأنه عندهم سنة. ومثل هذه المسائل الحقيقة لا يجب التعنت فيها، وما ينبغيش أن تحدث فتن ومعارك في المساجد من أجل هذا. بل سمعنا بأن هناك من يترك الصلاة خلف الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح، أو يتهمه بالابتداع، وهذا طبعا أمر حقيقة مؤسف. والمساجد يجب أن تكون عنوان واحدة بين المسلمين، ويكون فيها المودة ويكون فيها المحبة ويكون فيها الألفة. والصيغة التي يعني اختارها علماؤنا للقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. فهذه كما قلنا القضية هي من القضايا الخلافية التي لا ينكر فيها. الأخ فتحي قال، هو سؤال عنده من شقين. الشق الأول قال: إذا ندخلت للمسجد بعد ما هم صلوا العصر وأنا ما صليتش العصر، ولكن لقيت جنازة بيصلوا جنازة في المسجد، فهل أنا نصلي العصر ولا نصلي الجنازة؟ نقول له تصلي الجنازة ثم تصلي العصر، لأن العصر ما زال وقته، لأن العصر ما زال وقته، الوقت العصر عنده وقت اختياري وقت ضروري. ما دام هم كيف صلوا وغير بيصلوا على الجنازة، معناها الوقت في بدايته ما زال، فلهذا تصلي الجنازة تحصل معهم أجر الجنازة وبعد ذلك تصلي العصر. باقي قال: ما فيش إشكال لو أنا صليت العصر وهم حاطين الميت في جهة القبلة. لا، ما فيش مشكلة، ما فيش إشكال، حتى لو دخلوا الميت هم، حتى لو إنهم يصلوا في العصر والميت قدامهم، هذا ما فيش إشكال، هذا ما فيش إشكال. يعني في بعض الأماكن يدخلون الميت، يدخلون الميت ويخلوه من أمام القبلة زي المصليات وغيره، وهذا ليس فيه إشكال ولا يضر الصلاة. ربما يعني يتفرع سؤال آخر، يعني إنسان بدأ في الفريضة ودخلوا جنازة، هل يقطع الفريضة ليدخل في الجنازة؟ نقول له لا، ما يقطعش، كان بدأ في الفريضة ما يقطعش. وحاجة تانية، المسبوق يسرع في التكبيرات إذا خشي أن يرفع الجنازة، يعني توا بيصلوا الجنازة بيرفعوها طول، فقالوا علماءنا هنا قالوا يكبر غير يجيب تكبيراته، مش لازم حتى يدعي، إذا كان هو مثلا حصل تكبيرة واحدة ما زال ثلاثة تكبيرات وهم بيرفعوا الجنازة، ما يقعدش يكبر ويدعي، يكبر بس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، باش يعني يدرك الجنازة أمامه. الأخ عبد الكريم يسأل على مسألة معاملة الدولار هذه اللي دائما يسأل عنها، اللي هي الدولار بالطريقة الجديدة هذه اللي داروها البنك المركزي في 2026، بداية 2026، والساحب يكون يعني يكون من المصرف ولا يكون من شركة الصرافة، هم هي المعاملة يعني لا تزال غامضة حتى بعد أن رد البنك المركزي على ذلك الإفتاء، فإن هناك بعض الأمور الغامضة، وقد ردت دار الإفتاء برد آخر يعني الاستفهام عن بعض الأمور للتوضيح حتى يعرف حكم هذه المسألة، ولا تزال دار الإفتاء تنتظر الإجابة عن الأسئلة التي أرسلتها للبنك المركزي، حتى يعني يتصور تتصور المسألة ويخرج الحكم الشرعي فيها. أما في الوقت الحالي فلم تصدر الإفتاء حتى الآن فتوى بجوازها لغموض هذه المعاملة. معنا اتصال، الأخت خيرية تفضلي.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعني بنسبة كان يجتني ورقة التأخر يعني يوم الأحد.
0: نعم.
3: باهي، جتني ورقة ولم تأتي.
0: ايه.
3: باهي، شو الحكم فهمني عطلوع وحاجات التانية كيف يعني؟
0: والله يا خيرية أنت سألتي بكري وإحنا جاوبنا، تو نزيد نجاوبوك إن شاء الله.
3: لا ما صلى علي الخط بكريكة.
0: لا لا سمعينا في الراديو أخي ريه، سمعينا في الراديو، عندك راديو
3: على رقمي هذا وبعدين سأل معنا
0: بقى يا أخي ريه. بالنسبة بالنسبة لعدة الطلاق ما فيهاش حداد، ما فيهاش حداد، يعني المرأة تقدر تتزين وتقدر تمشي للعرس وتقدر، لكن صلاة العشاء تكون في بيتها، صلاة العشاء تكون في بيتها، لكن يحرم إن يجي حد يخطبها، يحرم إن حد يعقد عليها، يحرم عليها ما يحرم عليه حتى غير المعتدة من الاختلاط المحرم وغيرها. أما هي كون أنها تبي تصبغ شعرها ولا تبي تحني ولا تبي تزين ولا بتمشي لمناسبة، هذا ما فيش شيء إشكال، هذا أمر جائز، لكن أذان العشاء تكون في بيتها اللي اعتدت فيه
3: عادي تصبغ شعري عادي.
0: لا عادي ما فيش إشكال، ما فيش ما فيش مشكلة،
3: ولو جاء بيت عادي ولادات صغيرين استضلت اليوم عادي
0: ما فيش مشكلة هذا. نعم
3: شكرا بارك الله فيك،
0: مع السلامة.
3: ماشي.
0: ايضا مما ورد من اسئلة لدار الافتاء الليبية، عن حكم يعني تيمم من لا يستطيع الذهاب الى المرحاض او الى الحمام لكي يتوضأ، وهذا لازم ننبه عليها احنا القضية هذه. رأوا كثير ممن هم فرضهم الوضوء ينتقلون الى التيمم بغير عذر، في اللي يقول لك انا ما نقدرش نمشي للحمام نتوضأ، باهي ما تقدرش تمشي الحمام يجيبوا لك المية، في يقول لك انا ما نقدرش نقيم رجلي على وندينو نقولوا لها ما ما ما ما يسقط فرض الدلك تصبي عليهم المية ما تمشيش للتيمم، في اللي تقول لك امراه كفيفه انا كفيفه نتيمم، لا ما تتيممش، مش فقد البصر ليس عذرا للتيمم. يعني في تساهل في قضيه التيمم في المرضى عندنا، في اللي يعني بمجرد انه يمرض يقولوا له خلاص جيب الحجره، بمجرد انه يرقد في المساجد خلاص جيب الحجره، لا هذا ما ينفعش، التيمم ما يمشولاش، انه هو عباده بديله، تيمم في ترخيص هو عباده بديله وفي تخفيف، لكن لمن هو اهله. فهنا حتى مساله الصلاه على الكرسي او صلاه القعود، كثير من الناس يعني يستطيع الصلاة في الحقيقة وليست المشقة اللي موجودة، يعني مشقة فوق المعتادة، فتجده يصلي على الكرسي وهو مفروض يصلي قائم. ففي مسائل يعني يجب التنبيه عليها، لأن الناس توسع فيها هلبة في كثير من أمور من مثل هذه العبادات ترخص فيها الناس وهي ليست محل رخصة. معنا اتصال، معنا الأخ مصطفى، تفضل.
4: السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله استفسار يا شيخ، أنا عندي صديقي عنده علاقة في مؤسسة حكومية في الدولة، يعني
0: إيه
4: مشغول يشتغل في المؤسسة، عنده علاقة مع شخص ثاني يعني
0: إيه.
4: المهم أنا عندي إجراء نبي نتمه، شي عرضت عليه قلت له هاكك تميت لي، أنا عندي مين عندي ليك هدية يعني، كان تميت الإجراء هذا فكم من علاقتك إنك كويسة.
0: إيه
4: هل الهديه تعتبر انها رشوه او مش رشوه؟ هذا سؤالي بس.
0: باهي حاضر تو نجاوبك ان شاء الله. معنا اتصال، معنا الاخ احمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: أكيد.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك
5: يا شيخ. عندي سؤال من شقين.
0: اي تفضل.
5: ايه السؤال الاول، عندي زوجتي هيك مصابه عافانا وعافاكم الله بمرض الخبيث، وزي ما تقول مدمن معاها وما ليش علاج هيك اللي بيحكم الله، وهي ما خبرناش بالمرض متاعها. هل نخبروها ولا لا؟ لأن هي ما تتحملش وخايفين عليها أنها تسمع بالخبر هذا.
0: نعم.
5: وما في شمل. والشكل الثاني أن هي كانت في عمرها ومرضت غالي في المستشفى فترة رمضان، كانت في رمضان غالي رمضان 12 يوم. هل نفدوهم بمبلغ مالي من مال حلالها هي أو يعني كزوجها والله ابنها، إنه هو يقدر
0: يتحرك. حاضر.
5: ولان المرض هذا ماشي وما تقدرش ان هي باش تعود ايام ثاني معنا.
0: حاضر نجاوبك ان شاء الله يا اخ احمد. حاضر
5: ماشي بارك الله
0: فيك واياكم ان شاء الله. الاخت فاطمه.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: عندي سؤال يا شيخنا بفتوى.
0: تفضلي يا اخت فاطمه.
6: ممكن نسال عن حكم الشرع في ان المرتد يعني لما يكون هذه الذبيحه بتاعها ما تتاكلش يعني.
0: المرتد
6: في الاضحيه.
0: المرتد انت كيف عرفتي مرتد يا اخت فاطمه؟
6: يعني بالعامية يعني ان المشرك لما يكون مرتد.
0: باي باي احنا ما فهمناها شين كيف عرفتي مرتد؟ كيف حكمت عليه انه مرتد يعني انت؟
6: يعني مثل لما يكون شخص ساحر كمان
0: يعني ساحر
6: يعني
0: لا انت متأكدة من انه هو قام بهذا العمل المخرج من الملة يعني؟
6: ايوه
0: ماشي نجاوبوك. حظ
6: لا انا عندي باقي السؤال لما تكون شخص يتردد عن الناس هي حتى الشخص هذا يكون مشرك وحتى هو ليس ما تتكلمش او لا.
0: باهي ان شاء الله. حاضر
6: وياكم
0: ان شاء الله. الاخ مصطفى يعني يسال عليه ما نسموه احنا الأجرة على الجاه أو أخذ العمولة على الجاه، وهذا طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث لا تكون إلا لله: الضمان والجاه والثالثة هي القرض والضمان والجاه. القرض والضمان والجاه. فمن أقرض مسلما فلا يجوز له أن يستفيد من قرضه شيئا لا ماديا ولا معنويا، لأن القرض لا يكون إلا لله. تسلف واحد 2000 جنيه ما تقول لاش رد لي 2100، وحتى هو لو رد لك 2000 جنيه وجاب لك مع 2000 جنيه هدية مثلا، يقول لك هادو الألفين متاعك بارك الله فيك، وهذه هدية للصغار ولا هدية ليك ولا ساعة ولا غير، هذا لا، هذا كله منعه علماؤنا لأنه يدخل في يعني الاستفادة من القرض، وهذا القرض يجب أن يكون حسنا، والقرض الحسن يخلو من الفائدة، ما يكونش فيه فائدة للمقرض. فلهذا في كثير من الناس يحاولون يعني الفصل، يقول لا هادو 2000 جنيه متاعك اللي تسلفتهم منك وهدية اهو هدية وكذا، لا ما ينفعش، لو حتى تغيير تسميتها ما ينفعش. وكذلك الجاه، ما يصحش الانسان ياخذ على الجاه او الشفاعة او الواسطة اجرة. انت مشيت توسطت لواحد، ولا عندك صديق تعرفه مشيت له باش يساعده، ولا سجدوه ولا داروا له اي حاجه، ولا امر مستعصي وامهم انت خدمت بشيء، فما يصحش بالجاه متاعك. فهنا ما تاخذش عموله، ما تاخذش اجره. والهديه كذلك، حتى الهديه ممنوعه، يجيب لك مثلا بعد ما انت تخدمه في موضوع يمشي يجيب لك هدية، والله يجيب لك حاجة يقول لك هذه، لا لا، هذا كل منعه علماؤنا لأن هذا فيه أجرة على الجاه. وكذلك الضمان، واحد يقول لك اضمني عند فلان وانت تمشي تضمنه، ولا تقول له من لو تقول له راه تبيني نضمنك نبي 1000 جنيه والله نبي، وإلا يجيب لك حتى هو هدية بعد ما انت ضمنته ولا غيره. فهذا كل منعه علماؤنا. إذن هذه الثلاثة لا تكون إلا لله: القرض والجاه والضمان. لا يجوز الإنسان يأخذ أجرة، ولا يجوز يأخذ عمولة، ولا يجوز يأخذ هدية. وتوى المشكلة، توى الصورة اللي هي موجودة كثيرة، تلقى واحد مثلا يعرف مسؤول، يعرف مسؤول في قطاع وزير ولا غيره، ويعين له جماعة، وهو حتى هو عنده يقول نمشي نكلم عين، ويقول لك اسمع انا نعينك في القطاع الفلاني ولكن اول مرتب تعطيه لي. هذه راي منتشره هلبه، وهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. معانا الأخت أم حمزة، تفضلي.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك؟ ربي يعاونك.
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
7: الله يسلمك. قلت لك يا شيخ أنا عندي سؤالين بالله.
0: نعم.
7: عندي السؤال الأول، في رمضان في السحور شربت مية من أصحاب الأذان الأول.
0: إيه.
7: بعدين يعني لما شبحت لقيت الأذان الثاني الفجر.
0: إيه.
7: وأني شربت مية الحق. إيه. يعني لقيت روحي عطشانة.
0: إيه نعم. وأني نعم.
7: شبحتش الساعة الحق.
0: بح.
7: يعني أصحاب الأذان الأول. والسؤال الثاني، مثال واحد يعطيك يقول لك أني هدايا ما هدايا وصدقة ويعني ولله.
0: إيه.
7: بعدين يرجع في كلامه يقول لك لا أني مش هدايا ولا صدقة، هدايا ما نبيهم نبي فيهم ما نبيهم فلوسي اللي أعطيتهم.
0: هذا بعد ما أعطاك يعني.
7: إيه مثال أعطاني وقال لي هذا صدقة ولله و...
0: إيه إيه إيه.
7: ولل... يعني إيه. وبعدين يرجع في كلامه يقول لا أني هذا ما مصدقني
0: بهم مفلوس. نجاوبوك حاضر يا أم حمزة، نجاوبوك إن شاء الله.
7: بارك الله.
0: أمين وإياكم إن شاء الله. الأخ أحمد قال عنده زوجته يعني أصيبت بمرض خبيث من الأمراض المستعصية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها، لكن قال إحنا توا هل نقولولها ولا ما نقولولهاش، ونخافوا إن إحنا نقولولها ولكن يعني ممكن تزيد سوء حالتها. في الحقيقة لو من حق المريض أنه يعرف بحالته الصحية، من حق المريض أنه هو يعلم بحالته الصحية، بل في إخباره يعني اعطاه فرصة لي في الرجوع والتوبة إلى الله والرضا بما أصابه الله سبحانه وتعالى. وكلم الموت هذا، كنا الإنسان كنا ما فيش حد بيقعد حي، هذه حقيقة ما لا يستطيع أن ينكرها أحد. تموت توا، تموت بعد 10 سنين، تموت بعد 20، تموت بعد 30، تموت بعد 100 عام، قديش تبي تعيش؟ فهذه الثقافة يجب أن نعلمها لأبنائنا وناشئتنا، يجب أن يعني يتعظ الناس بالابتلاءات هذه وبالمرض وبالموت. فمن حق المريض أن يعرف أن حالته سيئة أو غيره، حتى يتضرع إلى الله بالدعاء ويتضرع إلى الله بأن يشفيه ويعافيه ويتوب إلى الله، وربما لو كان قائم على ذنب يتوب منه، وكان عنده في حقوق يرجعها لأصحابها يرجعها. هذا من حق المريض، هذه من حقوق المريض. أيضا مسألة فطر المريض، المريض احنا ديما نقول المرض نوعان، فإن كان المرض الذي أفطر من أجله الصائم يمكن أن يشفى منه، يمكن أن يشفى منه، فهذا يؤجل قضاءه حتى يمن الله عليه بالشفاء فيقضي هذه الأيام. أما إن كان المرض عضالا لا يرجى شفاؤه ولا يرجى برؤه لأنه مرض مستعصي، فهذا عند علمائنا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء، وإنما يندب ندبا من باب الندب أنه يدفع عنه عن كل يوم أفطره إطعام، يعني نصف كيلو طعام أو 5 دينارات ليبية عن كل يوم. الأخت فاطمة سألت قالت هل تؤكل ذبيحة المرتد، وإحنا طبعا حاولنا نفصله في السؤال، لأن أحيانا نحن نحكم على الإنسان بأنه مرتد وهو غير مرتد، زي مثلا تارك الصلاة كثير يحكم عليه كافر واخذين بالقول يقول كافر، ولكن قول الجمهور وقول علمائنا أنه فاسق وليس كافر، ولهذا فتكره يكره أكل ذبيحته ولا يحرمه. فقضية تقول إنه هو ساحر أو غيره، ولكن هذا حتى هو ليس متحققا، فكثير من الناس رميت بالسحر وهم ليسوا سحرة، كثير من الناس يعني يسببوا ويعالجوا بالقرآن وبالرقية وبالدعاء وغيره، وممكن أحيانا تكون فيه مخالفات لكن مش لدرجة السحر، ولكن رموا بالسحر ورموا بالشعوذة، وهذا أمر يعني يحقق القاضي كون أنه هو كونه كافر ولا مش كافر، هذا يحتاج إلى قضاء. ولكن احنا نقول بحكم اكل ذبيحة الكافر ان تأكد كفره. فان كان من اهل الكتاب وسمى الله على الذبيحة فانه يؤكل منها، وكره بعض اهل العلم كم امامنا مالك ذلك يؤكل منها، كان مثلا نصراني او يهودي من اهل الكتاب وذبح وسمى الله فانه يؤكل منها، اما ان كان غير ذلك فانه لا يؤكل من ذبيحته. الاخت ام حمزه قالت ان هي في شهر رمضان سمعت الفجر وظنت انه هو الفجر الاول وشربت الميه، وبعتالي اتضح لها انه هو الفجر الثاني اللي دخل به وقت الصيام. يعني هي لما شربت هذاك وقت صيام فشربت سهوا، فهذه يلزمها القضاء. الاخت ام حمزه هنا شربت سهوا فانه يلزمها قضاء هذا اليوم. والفقرة الثانية من سؤالها أو سؤالها الثاني قالت شن حكم إن واحد يعطيك مال ويقول لك هذا هدية ولا يقول لك هذا صدقة ولا يقول لك هذا لله، وبعد ما أنت تأخذ منه يجيك يقول لك لا أنا هذه ما هي صدقة ما هيش هدية رد لي مالي. هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يرجع في هبته أو في هديته كالكلب. شني الكلب شني فباش وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انه يقيه ثم يلعق قيئه، بعد ما يقذف حشاكم ياكل القذاف متاعه. شوف الصورة القبيحة اللي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرجع في هبته ويرجع في هديته. فلهذا من أعطى هدية لا يجوز له أن يرجع فيها. حاجة واحدة بس سموها احنا عند فقهائنا الاعتصار، قالوا الوالد بس الوالد إن وهب هبة لابنه ثم ارتجع فيها فهذا جوزه أهل العلم ويسموه الاعتصار في الهبة. أما غيره فلا يجوز للإنسان أن يعطي مالا أن يعطي صدقة ثم يرجع فيها. مثلا أنت تعطي لواحد هدية وتعطيه صدقة وبعتالي التعارك معاه تقول له هاي ردها لي، ما ينفعش هذا الكلام، هذا لا ينفع، لأن خلاص خرجت من ذمتك إلى ذمة أخرى. فلا يجوز الرجوع في الهبة ولا يجوز الرجوع في الهدية. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار ال والدعاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و 97.9 FM، كما أن هذه الحلقة منقولة على قناة دار الإفتاء الليبية. نستقبل استفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وعلى الواتساب 092-092-17-00. نستقبل الاتصال من الأخ عبد العزيز، تفضل. أهلا وسهلا الأخ عبد العزيز، تفضل، صوتك بعيد يا عبد العزيز. أفطر ناسيا في رمضان؟ حاضر، تو نجاوبوك يا أخ عبد العزيز. حاضر. معانا الأخ محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: بدي أسأل على معاملة الأغراض الشخصية 2019 جديدة يا شيخ.
0: حاضر.
1: نقدا فيها.
0: حاضر.
1: نقدا من المصرف دغري.
0: لا، هي مش هذه القضية، هي مش هذه القضية، مش هذه القضية بس، هي على العموم نجاوبوك يا أخ محمد. حاضر.
1: نعم.
0: نجاوبوك إن شاء الله، نجاوبوك بإذن الله. تبع البرنامج نجاوبوك. حاضر. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله، تفضل.
2: لدي عندي سؤال لصديقي بخصوص الزكاة.
0: إيه.
2: عنده قصارة هو باهي.
0: إيه.
2: آلات من شرشور حاجات
0: عيال. إيه.
2: عند القصار يقعد فيها جبال يعتبر رأس ماله، هو هل يقدر يزكي عليه ولا ما يزكي عليه؟ ولا الجبال قاعدين ما تكسروش، قعدوا في السنتين الثلاثة
0: باهي،
2: قعدوا في السنوات وصيتات النساء أكيد أرقامهم كبيرة.
0: باهي باهي، نجاوبوك. حاضر،
2: بارك الله
0: أنا وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الحكيم.
3: أيوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ألو.
0: مرحبا أخ عبد الحكيم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أيوة.
0: تفضل.
3: مرحبا شيخ، مرحبا.
0: حياك الله، تفضل يا عبد الحكيم.
3: نسمع فيك شيخ.
0: نسمع فيك. نسمع فيك نسمع فيك بوضوح يا عبد الحكيم. معانا الأخ صلاح.
4: أيوة. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ، انا بنسلك عند الوالد ورثنا الارض وقسمناها وكل واحد اخذ نصيبه طبعا، والارض هذه على الرئيس اللي على الصانع.
0: ايه.
4: مزرعه.
0: ايه.
4: في المطار.
0: ايه.
4: والوالد لما بنى السور كان قدم جوز متر ولا قدم متر في برا حدود الارض يعني.
0: ايه.
4: فجاء من نصيبنا الرئيس. يعني بنحي الحمل على الوالد، يعني نوخر نحي، يعني نطلع ميثوات عمان حصدي
0: نعم نعم. ان شاء الله نجاوبك. حاضر ان شاء الله. معك الاخ هشام، تفضل.
5: مرحبتين شيخ، النهار
0: الطيب. حياك الله اخ هشام، تفضل.
5: بارك الله فيك. قلت لك شيخ، انا عندي مال شغلي أمل حظ، هم ناخذ في قطع أراضي مرات ويبغى يفوت عليه فترة
0: النصاب
5: يفوت عليه
0: طبعا. النصاب يفوت عليه هو مال ولا أرض؟
5: والله هي الأغلبية دي ما بيكون في أرض.
0: إيه. ماشي حاضر نجاوبوك إن شاء الله حاضر. ماشي. معنا الأخ إبراهيم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالأخ إبراهيم تفضل. أمين وإياكم إن شاء الله.
5: يا شيخ أنا عندي منطقة ما نتعرف قرطة اللي هو عندي قرطة بتاع الملك هذا من واحد قرطة أخدمت كان الله فوق حمامات وطبطة مريك مبلغ ونكمل المبلغ طبعا مزاد فيه عند شوية خدمة كده ما كفلها خلصتها بالكامل وقلت لما نجيب المرافق بعدين نكلموا كيف تخدموا قال لا ما عندك مشكلة وهم فاهمين على أساس الكلام هذا جبت فترة بعدين الناس لقيت الرجال قلت المرافق لما تقوم تعالى تخدموا لا روح انه ناسي كل شيء المهم في الاخر بقل جالس الحرس وبيت حتى المرة كان فيها 250 سنة قلت الله عرف انه بيجي قلت الله 250 سنة هذا كان خدمة كان قلت الله بسم الله الله ينفع بعد ما كمل الخدمة اعطيته 100 دينار قلت هذه 100 دينار الكرامية مني ليك ترى مش حاجة حتى مصير مصاهر الرياض وانا ما كنت بكيس تمت وخصصت
0: باهي باش باش باش لما جاي قال لك 250 وقلت له باهي ماشي الاخ عبد الحكيم تفضل يا عبد الحكيم
6: مرحبا شيخ
0: مرحبا
6: يا شيخ نبي نسال عن العقيقه
0: ايه
6: يعني بمواصفات يعني المطلوب يعني الورقه اللي في ليبيا تشبه في معنى الغلاء يعني اللي موجود فيه
0: اي نعم
6: كان ان شخص في دوله ثانيه وصلت به شخص وتكون في ناس يعني في فقراء اكثر من هنا وحتى من ناحيه نوع الضحيه بيكون ارخص ووكلت ان شخص يكفل بين عطيه المال ونبعث له ويقعد هو الوكيل عليه يذبحها ويوزعها على الناس الفقراء عادي يجوز
0: ضروري يكون داخل البلد حاضر نجاوبوك يا عبد الحكيم حاضر نجيب على الأسئلة اللي وردت في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم الأخ عبد العزيز يقول شنو حكم من أفطر ناسيا في رمضان حكم من أفطر ناسيا في رمضان أنه يرتفع عنه الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه الله وسقاه وأما القضاء فلا يرتفع عنه فيلزمه القضاء لأن ذمته قد عمرت بالصيام فإن لم يؤديه أداء يؤديه قضاء وحكم أنه أفطر ناسيا فقد فسد صومه ويلزمه قضاء هذا اليوم الأخ محمد يسأل عليه معاملة الدولار لسنة 2026 الجديدة هذه اللي فيها مسألة الشركات الصرافة وغيرها وكثير من الناس الآن يقول لك يا شيخ راهو في الخصم مباشرة ويعطيك الدولار مباشرة بحكم أن التقابض وكأنهم يظنوا أن المصارفة يشترط فيها هذا فقط كثير من الناس يجي يقول لك يا شيخ راهو توا يخصم مني طول وبعتالي يعطيني الدولار طول بمعنى تقابض وخلاص معناها الأمر جائز أنتم خيركم تعقدوا في الأمور نقولوا لا يا أخي الكريم المسألة ليست بهذه البساطة يعني فقط أو أنك تصفها بأن فيها تقابض وانتهى الأمر لا المسألة نرجع إلى أصولها المسألة فيها أربعة فيها البنك المركزي وفيها المصرف الفرعي وفيها شركة الصرافة وفيها الزبون كيف أهمال التعامل بينهم كيف صورة التعامل وقد يعني رد البنك المركزي على دار الإفتاء الليبية بأجوبة عن استفساراته الأولى، ولكن لم يعني يوفي بجميع الاستفسارات، ما زالت هناك بعض الغموض. وردت دار الإفتاء الليبية بأسئلة أخرى أو توضيحية من البنك المركزي، ننتظر الإجابة عنها، ننتظر إجابة عنها حتى نعرف حكم المسألة. إذن دار الإفتاء الليبية إلى الآن لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة. الأخ محمد يسأل، قال عنده صديقة عنده كسارة يعني الحجارة هذه، يديروا في الشرشور ويديروا في هذه الكسارات، يعني يقول كيف الزكاة متاعها. هو بيقول انه هو شرى جبال وغير، انا ما نعرفش المسألة هذه وكيف يتملك جبال من جهة عامة هو ولا من جهة خاصة، يعني هذه مسألة ما نعرفهاش. لكن هو يعني كشغل ما فيه يعني زي الكسارات وغيرها، هذا يعني ينظر الى المال اللي حصله، تحصيل المال، المال ان بقي نصابا وحال عليه الحول فانه يزكى. الاخ صلاح يقول ان هو يعني قد ورث قطعة ارض من والده، وهذه القطعة ارض في طريق المطار، واللي بيقول انها الارض اللي ورثوها راهي فيها زيادة زوز مترو عن حق والدهم، يعني نقوله والدهم حياة والدهم لما كانت الارض دي كانت زايدة زوز مترو، زوز مترو هذا بيكونوا للدولة خاشين في الطريق كيف نقولوا احنا، فما دام هم زوز مترو هذا للدولة فما يجوزش ان هم تتملكوهم انتو، وهذا يجب تصفيتهم وارجاعهم الى الدولة، لانه ليس من مال ابيكم وليس من مالكم، وتعدلوا القسمة. اذا كان هذا الزوز مترو وشوف حصتك، هذا ما ندخلهمش في حصتك فتنضرب انت، المفروض تعاودوا القسمة بحيث ان الزوز مترو هذا ينقسموا من المال الموروث، ينقسموا من الارض قبل قسمتها حتى لا يتضرروا بعض الورثة دون الاخرين. وما يصحش يعني هذه توا مسألة يعني ليست لكم انتو بس، ولكن لأي شخص في مثلكم، راهو لا يجوز الاعتداء على المال العام، لا يجوز الاعتداء على المال العام، سواء كان مال، سواء كان مواد، سواء كان أرض، سواء كان مسكن، سواء كان مشروعات يسموه المشروعات هذه اللي يتم فيها عقد انتفاع وغيره، راهو عقد انتفاع هذا ما هوش عقد ملك، راهو راهو قاعد على ملك الدولة. ما يصحش ان بعض الناس سمعنا بيهم عندهم ارض بعقد انتفاع باعوها ولا ورثوها وقسموها، هذا ما يصحش، لان هذا الاراضي اللي بعقد انتفاع راهو قاعد على ملك الدولة، عقد انتفاع ما تملكش به ملك رقبة. وكثير من الناس يعني وقعوا في هذا المحظور. الاخ هشام قال عنده فلوس ويشري مرة هو تجي تواتي أرض، يشري أرض تواتي باش يبيعها باش غيرها، ماشي كويس. يا هشام لو هذه الفلوس اللي عندك قعدات فلوس عندك وبالغين النصاب وحال عليهم الحول هم النصاب، هادو بتزكيهم. أما لو أنك شريت بيهم أرض، شريت بيهم أرض وتبي تتربص بيها مثلا أو يزيد السعر باش تبيعها، هذه أنت تزكيها نهار تبيعها، تزكيها يوم تبيعها، يوم تبيعها تزكيها. الأخ إبراهيم صار خلاف بينه وبين عامل، جايب عامل يخدم له في حمام أو مايوليكا قال، وصار بينه وبينه يعني خلاف، وهذه طبعا هو مش الأخ إبراهيم بس، نظن ما فيش حد جاب عامل إلا وصار بينه وبينه خلاف، قصة خلاف العامل، لأن هم لا يتفقون من الأساس بعقد صحيح. العامل يبدأ مدير الخبط لصاحب العمل، وصاحب العمل حتى هو تلقاه نفس الطريقة في تعامله مع العامل، هذا يبي يغبن هذا وهذا يبي يغبن هذا، فهنا يجب التنبيه على أنه لا يجوز مخالفة العقد سواء كان من العامل أو كان من صاحب البيت. فالعقد هو شرط المتعاقدين. والقصة باش تتم، هي القصة تتم ان العامل ممكن ما يتمش عمله وهذاك بيجيب واحد تاني بيطلب منه أزيد، وإلا صاحب الشغل ما يخلصش العامل ولا يبقى عنده حق توفية يقول له ما نيش مخلصك مثلا في نص الخدمة للجي تخدم. هذه قصة يعني مستمرة دائما ويقع فيها الخلاف ويقع فيها النزاع، وفي الأخير يصير الزعل، وهذا يمشي مش راضي وهذا مش راضي، وقصص يعني دائما تحدث للناس في هذه المسألة. لكن هنا الأخ إبراهيم قال لما جاء المرة الثانية العامل قال نبي 250، فهو وافق، لكن قال أنا راه وافقت لأنه مفروض يخلص منها من الأول، وأنا هو طلب 250 وأنا أعطيته 100 وما أعطيتهاش الباقي. ما هو هنا إنسان يحذر أن يقع في المحذور اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يشوف عرقة، ما يكونش العقوبة بهذه الطريقة. في الأخير يمشوا لي اللي هم متخصصين في هذا العمل يحتكموا ليهم لأن هم يعرفوا الأمور الدقيقة في هذا العمل. لكن أنت يعني هم 150 تقعد طول عمرك خايف تقول بكشي إنه ما اعطيتاش حقه، والله بكشي إنه ظلمته، وكشي هو مش راضي، تقعد طول العمر أنت تخمم هو ما هوش مبلغ كبير. الأخ عبد الحكيم يسأل على العقيقة، يقول إن هو يبي يوكل أحد في بلاد أخرى يذبح لي عقيقة لابنه ويوزع غادي ويبعث له فلوس، هل في هذه مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، العقيقة أصلا هي سنة وليست واجبة، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية. وإذا أراد الإنسان أن يوكل غيره في ذبح عقيقة حتى ولو بقصد أن تكون رخيصة ويوزعها غادي فهذا أمر مشروع لا حرج فيه. معنا اتصال، معنا الأخ عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
7: أهلا بك يا شيخ،
0: حياكم الله، تفضل.
7: الشيخ سؤالي هو التجر غالبا يعني يصير في تداخل في الأذان في الأصوات في المساجد القريبة،
0: إيه؟
7: فمن خلال اللي بيردد مع الأذان أحيانا يعني ما عادش يقدر يصعب التركيز في أي مسجد يتبع، فأحيانا ينتهي الأذانين وهو قادر يركز مع ما أذان يتبع، كيف الحل؟
0: ماشي حاضر.
7: السؤال الثاني في نهاية التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فهل تنقال في التشهدين التشهد الأول والثاني أو التشهد الأخير فقط؟
0: ماشي
7: حاضر. شكرا لك.
0: وياك. معنا الأخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ بارك الله فيك، أنت قد يكون ما فهمتني أو فهمت سؤالي بالصرف. العامل هذا اللي جبته الاتفاق اللي تم بينه خلصت فيه يعني اعطيته حقه بالكامل بس جبت منه هذا قرض
0: بس
8: وين كم جبت المناقص والواحد قلت تعالى بستخدم قال لي تعال شوف الخدمة جاي شاف الخدمة قال لي مدي 250
0: قلت له من الأول علاش؟
8: نعم؟
0: قلت له من الأول هذا مش حقك؟
8: لأنه هو قال لي من الأول قال لي 250 يعني خدمته وعرف خدمته وقول لي 250 قلت أنا خلصت
0: كلامه باي. أنت علاش ما قلت لاش أنت هذه خدمتك من الأول علاش ما قلت لاش؟
8: ما قلت لاش الحق كده ما قلت لاش وان قال لي من 250 تمام بعدين 250 طبعا خلصت.
0: لا أعطيهم له يا أخ إبراهيم، أعطيهم له بارك الله فيك حتى تخرج من عدم أداء حقوق الناس يعني. آمين وإياكم. الأخ عبد الرحمن يسأل قال في أذان الفجر بحكم أن الدنيا هادية قال أذانات يعني كثيرة وحنا بحذان أجواء مع هلبة وقداش برد على هذا برد على هذا، هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهذا يقول حي على الصلاة وهذا يقول حي على الفلاح. قال أنا خلاص مش عرفت نقول له اختار أذان واحد يا أخ عبد الرحمن مش ترد عليهم كلهم، أنت اختار أذان واحد ترد عليه وبعد ما يتم تعقب الأذان وإن شاء الله يحصل لك أجر حكاية الأذان. أيضا يقول الأخ عبد الرحمن الدعاء اللي بعد التشهد أعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال، هذا يكون بعد التشهدين ولا يكون لا، هذا يكون بعد التشهد الأخير، هذا يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. معانا اتصال، معانا الأخت أم هشام، تفضلي تفضلي يا أم هشام.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت مش واضح يا أم هشام، الصوت الحقيقة مش واضح.
9: كان رسم
0: العائلة. الصوت ما فيش وضوح، الصوت مش واضح يعني للأسف الشديد يا أم هشام، يا ريت يعني تحاول الاتصال من هاتف آخر أو بطريقة واضحة لأن الصوت يعني يصلنا غير واضح. هذه الأخت تسأل تقول أن أنها رأت علامة الطهر واغتسلت ثم في ثاني يوم نزلت منها كدرة، فما حكمها؟ نقول لهذه الأخت أن الكدرة والصفرة إذا جاءت بعد رؤية علامة الطهر فإنها لا تضر ولا يترتب عليها شيء، يعني المرأة إن انتهت دورتها وردت علامة الطهر واغتسلت وبعتالي ردت الكدرة ولا ردت الصفرة فإنها لا يضرها ذلك ولا يلزمها شيء وليس من الدورة أو تابع للدورة. معنا اتصال، تفضلي يا أم هشام. تفضلي يا أم هشام. ما فيش مش واضح الصوت، نفس الطريقة للأسف أم هشام، للأسف الشديد الصوت مش واضح وما فهمناش الحق يعني كلامها. معنا اتصال، معنا الأخ فوزي، تفضل.
10: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: أهلا يا شيخ.
0: الله يبارك فيك يا أخ فوزي، تفضل.
10: يا شيخنا أنا جنبي طبعا جوامع أذان.
0: نعم.
10: في الأذان الأول اللي قبل الفجر بنص ساعة.
0: إي.
10: هذا يعني المعروف إنه هو ما ينقالش فيه صلاة الخير من النوم، باش يكون فيه

0: يا ريت يعني يتكلموا الأوقاف برسالة رسمية، إنه هو يعني يصغر تقريبا، إنه هو كان عليه 15 رمضان على الإنتاج. مضبوط،
1: تو نجاوبك. حاضر يا اخ فوزي، حاضر نجاوبك باذن الله ان شاء الله.
0: بارك
1: حاضر،
0: الله فيك،
1: امين
0: وإياكم.
1: واياكم. هذا الاخ الكريم يسال، يقول انه توفي والده وترك زوجة وبنتا وابنين. يقول إن والده توفى وترك أمه، هي أم السائل، هي زوجة الميت، وترك بنتا وترك ابنين. قال الفريضة واضحة في أن الزوجة لها الثمن والباقي تعصيب بين الأولاد، الزوج وأختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال عنده ولد خالهم يدرس في العلم الشرعي، قالهم لا، أختكم تاخذ النصف لأنها واحدة، لقول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. في شين قالهم؟ قالهم إن أختهم تأخذ النصف وأمهم تأخذ الثمن وهم يأخذوا الباقي. لا يا لو خالكم غلط يا أخي الكريم، وخالكم غلط في المسألة هذه، مسألة معروفة في الميراث. وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا إن كانت هي ما فيش حد معاها. مثلا مات الميت وترك زوجة وأختا وبنتا وما فيش أولاد، هنا البنت تأخذ النصف. البنت تأخذ نصف لما تكون بروحها. لكن في مثل مسألتك هذه، هي عندها زوج أخوت أولاد، فهنا الفريضة كيف بتكون؟ تكون إن للزوجة الثمن ولي الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لأولادي الميت، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ فوزي أيضا قال أنا يعني اللي نعرفه في هنا في الجهة الغربية، أن في أذان صلاة الصبح عندنا أذانين، الأول والثاني. الأول يكون قبل نصف ساعة من الأذان الثاني اللي هو يدخل به وقت الصلاة، وإحنا تعلمنا وعرفنا طريقة الأذان، إن الأول ما نقولوش فيه خير من النوم والثاني نقولوا فيه خير من النوم، وهذه طريقة كويسة واضحة. وحتى يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن بلال يعرفوا أن بلال يؤذن بليل، الأذان الأول كان يؤذن فيه بلال، والأذان الثاني كان يؤذن فيه ابن أمي مكتوم. ابن أمي مكتوم كان أعمى رضي الله عنه، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، بمعنى دخل وقت الصبح نود أذن. فكان الصحابة يفهمون لما يسمعوا أذان بلال يعرفوا ان هذا اذان بلال، الاذان الاول يعني ما خشش به وقت الصلاة ولا وقت الصوم. ولما يدن ابن امي مكتوم يعرفوا ان هذا هو الوقت اللي دخل به وقت صلاة الصبح. وها نحن تو نفس الطريقة عندنا، لما الاذان الاول ما نسمعوش فيه صلاة خير من النوم، عرفنا انه هو هذا الاذان الاول. وبعدين الحمد لله الان يعني

وقت الصلاة، ونعرف وامتى يدن وقت صلاة الصبح. ومسألة التنظيم هذه مهمة، وفعلا يعني على الهيئة العامة للأوقاف أن تنتبه لهذا الأمر باش الناس ما يعني ما يتلخبطوش في الأذانين.

0: ولهذا ما دام هذه الطريقة يعني متفق عليها ومعروف أن الأذان الأول ما يقولوش فيه صلاة خير من النوم والثاني يقول فيه صلاة خير من النوم يلتزموا بهذا الأمر حتى يعني ما يسببش ربك في وقت صلاة الصبح. معنا اتصال الأخ سالم، تفضل. تفضل يا أخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: جزاك الله يا عم الشيخ وبارك الله فيك.
0: امين واياكم ان شاء الله.
1: انا بنسالك سؤال بالله، انا الناس اللي تمر على الطريق
0: ايه
1: موجوده اشجار تين ومثلا ورمان مثلا وياك منها
0: اروح شرح
1: فيها
0: ايه
1: بالله انا مش مش في البيت وما بحتاج كان تقدر تخلي بنقل
0: الشجره اللي هي على الشارع يعني
1: ها
0: اللي هي الجار اللي على الشارع هي سواء في الشارع ولا جاي على الشارع
1: أشجار موجودة على الشارع على طول الطريق مثلا
0: أي يعني نعم يأكل إنسان منها لكن يأكل بس ما يرفعش منها كل نبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غير متخذ خبنة كل غير متخذ خبنة ما يديش شكارة ويقعد يلم ويرفع لا
1: لا لا يعني يأكل في مكانه
0: أي نعم نعم ما فيش بس نعم أمين وإياكم إن شاء الله. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول هذا السائل رزقني الله بمولودة فهل السنة أن تحلق كما المولود أم هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ نعم نعم المولود سواء كان ذكر أو أنثى فالسنة في حلقه ووزن شعره والتصدق به فضة. يقول أيضا هذا السائل توفي أخي من أبي ولديه إخوة أشقة فهل نرث فيه أم لا؟ يقول هذا السائل إن عند أخوه من بوه توفى يعني أمهم مش واحدة لكن هذا الأخ اللي توفى عنده خوت شقة تانين خوتها من بوه أمه فما دام عنده إخوة أشقاء فإنه يحجب الأخ لأب يعني الأخوت لأب هنا ما يرثوش في أخوهم هذا الأخوت لأب ما يرثوش في أخوهم هذا علاش؟ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. معنا اتصال الأخ عبد الرحمن، تفضل. انقطع الاتصال للأسف. هذا السائل يقول أنه ذهب إلى مأتم وأراد أن يتوضأ وعندما ملأ الماء من الترمس يعني يقصد ترمس المية عند المضمضة تبنن أن في الماء زهرا فما حكم وضوئه؟ هذا السائل يقول إن هو مشى لمأتم وجاء وقت الصلاة بيتوضأ عبى ماء المية من الترمس ليشربوا منه وبيتوضأ به لكن لما مضمض الجزهر أول حاجة أخي الكريم يعني وللناس عامة هذا الماء معد للشراب وليس للوضوء يعني الناس لما داروا ترمس وداروا فيه مية باش يشربوا الناس منه في مناسبة مش باش يتوضوا منه وإلا فالأولى بيك إنك مشيت للمواضي ولا مشيت للحمام ولا خذيت مية أخرى توضت بها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن هذا الماء لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ لأن تغيرت أحد أوصافه الثلاث وهو طعمه يعني إحنا الماء عندنا الذي تجوز به العبادة اللي هو الوضوء والغسل أن يكون الماء مطلق أن يكون الماء مطلق فإن اختلط بطاهر وغير أحد أوصافه الثلاث فيصبح الماء طاهر غير طهور يعني يمكن نشربوه نغسلوا به نستعملوه في العادات لكن ما نستعملوش في العبادات وإن تغير بنجس فلا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. إذن لما أنت يعني حطيت المية في فمك وتبننت بنة تظهر المية مزهرة وتغير الطعم، فإن هذا الماء صار طاهرا غير طهور، إذن لا يجوز الوضوء به. معنا اتصال. الأخ عبد الرحمن تفضل. الأخ عبد الرحمن.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: تفضل يا أخ عبد الرحمن.
2: نبي نسأل حقيقة، هل تجزئ الذكر شاة واحدة أو لابد من شاتين؟
0: عقيقة للذكر يعني.
2: الذكر إيه؟
0: نعم حاضر نجاوبوك يا أخ عبد الرحمن إن شاء الله. فيش اتصال آخر. الأخ عبد الرحمن يسأل قال هل العقيقة في الذكر اللي هو نزاد عليه ولاد هل تكفي شاة واحدة ولا لازم زوز؟ تكفي شاة واحدة عن المولود سواء كان ذكر أو أنت، تكفي شاة واحدة، ولكن الأفضل في الذكر شاتان، الأفضل من باب الأفضل وليس من باب الواجب. إذن العقيقة شاة واحدة تكفي عن المولود سواء كان ذكرا أو أنت، ولكن الأفضل إن كان المولود ذكرا أن يذبح له شاتان عقيقة. نعم معنا الأخ إبراهيم تفضل. الأخ إبراهيم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله شيخ عبد الله.
0: حياكم الله وبياكم يا أخ إبراهيم. آمين تفضل. يا رب يا رب اللهم آمين.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام تفضل إبراهيم. إيه تفضل يا أخ إبراهيم. نسمع فيك نسمع فيك تفضل.
3: تسمع فيه يا شيخ؟
0: نعم نعم أسمعك بوضوح يا أخ إبراهيم. للأسف انقطع الاتصال بالأخ إبراهيم، هو احنا نسمع فيه وما يسمعش فينا. من الأسئلة الواردة في بريد البرنامج يقول هذا السائل: أمس الاثنين رزقت بولد بعد صلاة الظهر، فمتى يكون أسبوعه موعد العقيقة؟ إذن هو رزق بولد يوم الاثنين، معناها يوم الاثنين هذا ما ناش حاسبينه لأن بعض يوم ما هوش يوم كامل، بنحسبوا له من الثلاث، معناها الأسبوع متاعه بيكون يوم الاثنين القادم. الأسبوع متاعه يوم ذبح العقيقة والأحكام الأخرى للتعلق بأسبوع المولود فإنه يكون يوم الاثنين. هنا نبغى ننبه على نقطة، سواء كان في حسبة العدة ولا كانت في حسبة الأسبوع ولا المولود، هنا ديما احنا نشوفوا الحدث هذا صار قبل الفجر ولا بعد الفجر. يعني مات الميت قبل الفجر مثلا، إذا مات قبل الفجر اليوم هذاك نحسبوه في العدة، وإذا مات بعد الفجر هذاك اليوم ما نحسبوش في العدة. كذلك المولود، إذا ولد مثلا زي أمس اثنين، إذا ولد قبل الفجر نحسبوه اثنين، إذا ولد بعد الفجر ما نحسبوش ديما هكذا، لأن بعد الفجر بيبقى بعض يوم، لأن الفجر هو اللي بيخش به اليوم، فهذا يعني التنبيه على هذا الأمر. هذه السائلة تسأل تقول: أنا في عدة وفاة وابنة عمي توفيت وهي تسكن في مدينة الخمس، فهل يجوز لي أن أذهب إلى العزاء وأرجع في نفس اليوم قبل المغرب، أحضر الجنازة وأرجع في نفس اليوم قبل المغرب؟ أختي الفاضلة، مدينة الخمس تبعد عن يعني مدينة طرابلس فوق 100 كيلومتر أو 100 كيلومتر يعني، مو هذه مسافة، مسافة سفر، فأنت بتسافري في الحقيقة، والمعتدة لا يجوز لها السفر، والمعتدة لا يجوز لها سفر، ولهذا لا يجوز لك أن تذهبي إلى هذا العزاء، ويكفيك أن تتصلي بالهاتف وتقومي بواجب العزاء وأنت معذورة، حتى يعني مش حيحرج عليك، بيقولوا خير ما جتش ولا ما حضرتش، أنت معذورة، أنت معذورة يعني أنك محبوسة في عدة، لأنك محبوسة في عدة ويحرم عليك السفر. ولهذا فتبقينا هنا وتعزينا يعني بالهاتف ولا بالرسالة ولا غيره، ولك الأجر والثواب، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم هذه الميتة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر إن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
2: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس أرخص أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة دوة شوية بالك واحد يمشي ما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوي. رأوا أقل مساوي النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة، النقد إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل. لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
2: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
2: يعني, يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى.
1: نعم.
2: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب. دي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
2: طبعا ترخيص، ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احني الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، وأخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصها من جيبه، راه هذا مش أمين عنديني، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم، قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ويحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني؟ كانك أنت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقصاش إذا غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عنده حني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى، اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خيرك أنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيبوا نجيب ناس ثاني معنا بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل ويخدم مليون بس كم نجيب جيعان بيخدم خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راه هوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد وياخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: وهذا السائل أيضا شيخنا يسأل قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر لحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم انها مزدلفة.
7: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
6: نعم.
7: يعني ما نسموه نزول يعني
6: عطل.
7: ولو كان قليلا،
6: نعم.
7: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة وهادو ما جوجوش، هادو لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة.
6: نعم.
7: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء.
6: نعم.
7: نعم، عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء. فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء، فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة، ولا وين يعرف ميناء، ولا وين يعرف حدودها. وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذي يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات، وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص، يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ كده هي تسرع المعتدة، يعني
9: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستطيع مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
7: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا، أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال: منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، ولو كان ثبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
6: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
7: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول الصلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
7: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأنهم مظلومين وأنهم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأنهم القتلة وأنهم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعدوا ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هيك، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
8: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
9: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتأن لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
8: يتحقق
9: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله، المساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسماء وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
8: نعم
9: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير، قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمساله من الجانبين غير شائزه والله اعلم.
10: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
2: هو الآن
1: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش، قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر، لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة.

0: الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود، لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته: إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما أنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث أن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى، جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هذه، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الاسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل

0: الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات ب 15 يامات ب 20 يامات وسط فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
0: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الان إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
3: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
5: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد، قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
6: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا، أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام، فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما
1: لحقش
6: خير، قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة ما زال هم سابقينه، هو هكي في الحلم يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني، لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد، هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه، فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة، وبعضهم رآها واجبة، احنا عندنا سنة مؤكدة وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس ف وحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم، وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال له نبي نصلي في الحوج قال له صلي، بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات قال له تعالى، قال له تسمع النداء؟ قال له نعم، قال له فلبي، يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة، ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى، إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذنه للآخر وهداي، قالوا لما قال لا أجد لك رخصة، لأن شن قال له هو؟ قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي لما قال له فلبي، قال باش تحصل أجر الجماعة، رأوا مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأنه هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة. إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجبة وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع. فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسم عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة، يعني أنا الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا، المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيت لاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر، يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
7: نعم شيخنا.
8: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالناه يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
9: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
10: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
10: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
10: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزة يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راوي اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
13: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. قال إن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات على وصية لهبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
13: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هو الشباء وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
14: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فإن فنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة أنت تكلمت عليه، خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: ما ظهر لهم،
14: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بس
7: بالله
14: يعني نعم الله. نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسبه حق، يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
9: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد، وهي تقول: أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا؟
10: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
9: صداقها. نعم،
10: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدي كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشرة بتقول لا ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة الآن قال الآن بردت عليه جلده، الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين، إذا أرادوه أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين، فإن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى مصلم لا يصلي عليه كان بيئة الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي يا رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال نعم يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني والعام أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له،
9: بيت مال المسلمين. نعم.
10: فاستدل بها علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقول إحنا بيطيب النفس، عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني إحنا بحوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سامحتك وهي عارف أنت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر لأن الحق من الحقوق.
9: نعم.
10: أي واحد منك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان. قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليم الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا أن تطالب بدينها. وحين قلنا أوقيتين الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب. فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولوها عند العسر لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب. إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت قال نعم إلا الجنة قال إلا الدين. يعني الدين يحبس الشهيد فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح. هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضو أو أخاه. يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاد يعني يقول حتى بالتقسيط لكن كل ما قال كل ما طاقت الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأقساط قد يكون سان فيه عجز. قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله عن ربعه عن ثلثه عن نصفه هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها. يعني ما في ذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبه أجرا لكن من ضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك مدام أوقيات لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما أقول أصبح صرف عملية صرف هنا يعني دينار يعني ذهب بدينار. فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. يقولش هو لوقيتين قدش حقهم ولا قالوا 40,000 أي توقف كل شهر أعطوك 10,000 دينار هذا لا يجوز. أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددونها بالنقد جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش قد أنت عارف لوقية قداش يعني تكلفتها تجيب القيمة معاكم يا فلان نحن راه الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات. قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهموا فيش بأس من ناحية كدين يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات كل شهر يعطوها 20 جرام او كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه المسألة الله أعلم.
15: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقرأ

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: من رياض الصالحين، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل.

بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع. فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له.

0: سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل، قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه أحكام الزكاة في الفقه الإسلامي معتمدين على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم اثنين من تقديم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراء. حياكم الله شيخ.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا مستمعين الكرام في كل مكان وكل خير.
1: بارك الله فيكم. شيخنا، في الحلقة الماضية شرعنا نتكلم عن زكاة الحبوب أو زكاة الحرث، وتكلمنا عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة. فلو شيخنا نتكلم يعني استمرارا في موضوع الأصناف، هذه الأصناف التي تعد صنفا واحدا ويضم بعضها لبعض، والأصناف اللي هي تعتبر كل واحدة منهم صنف مستقل. يعني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الحلقة الماضية على أصناف زكاة الحرث وعددناها، عددنا هذه الأصناف على مختلف أنواعها، وقلنا إن العلة فيها هي الاقتيات والادخار علها العلة الزكاة هنا، كل ما كان مقتاتا مدخرا. وأصناف الزكاة بعد ما عددناها قلنا منها ما تجب فيه كل على حدة، يعني كل صنف على كل صنف لوحده، يعني تخرج يشترط النصاب فيه وحده كل صنف، ومنها ما يضم بعضه إلى بعض، يعني مجموعة من الحبوب يعني تضم إلى بعضها البعض اللي يتعد صنف واحد، فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. ويخرج من كل صنف بالنسبة للمجموعة لبعض زي القطاني، يعني يخرج من كل صنف نصيبه. يعني الآن نقول الآن عرفنا في الحلقة الماضية أن نصاب زكاة الحرث هي 40 مرتة و40 كيلة. إنسان عنده فاصوليا يابسة وعنده عدس يابس وعنده حمص يابس وعنده كذا، لكن كل واحد ما يبلغش 40 مرطة، عنده من هذه 10، من هذه 15، من هذه 5 مرطات، من هذه كذا، لكن مجموع 40 مرطة فما فوق. فهذه تعد احنا زي ما قلنا هي القطاني قلنا العدس والفاصوليا وقلنا الحمص والترمس والجلبان، هذه كل اللي هي مع بعضها زي ما قلنا الحمص يقول بالعربي، يعني عندنا الحمص في ليبيا والعدس والفول والترمس قلنا يشبه الحمص حتى هو، والذرة في على الأشكال، واللوبيا اللي هي الفاصوليا والجلبان والبسيلة، جلبان والبسيلة والفصيلة والفاصوليا والبازلاء، هذه كلها تعد صنف واحد، ما تكون يعني أسماء مختلفة يعني.
1: لا كلها صنف واحد تعتبر.
2: صنف واحد نعم.
1: يعني كان المقصود بأن هي صنف واحد، معناها كان كل صنف منها مبلغش النصاب الواجب، لكن لو جمعناهم مع بعض يبلغوا النصاب معناه فيهم زكاة، هيك يعني هذا المقصود بأنهم يضم بعضها لبعض.
2: بالضبط، زي ما قلت لك الآن عندي بزيلة يبستها ودارت لي مثلا 5 مرطات وعندي فول يبسته وطلع لي مثلا 15 مرطة وعندي يا سيدي هادو 20 وعندي فاصوليا يبستها دارت لي 15 مرطة هادو 35 وعندي نوع آخر من البازيليا أو الترمس هدايا ولا كذا من القطان السبع حتى وطلع مثلا 10 مرطات يعني عندي 45 مرطة مجموعة حيجب فيها الزكاة.
1: أيوة، وإن كان كل واحد منهم ما يجبش فيه،
2: وإن كان كل واحد منهم لا يبلغ نصابا،
1: فهذا نعم. لما نقوله هو صنف واحد معناه هيك بالطريقة هذه يجب فيها الزكاة.
2: بالضبط، تجمعهم مع بعضهم وتطلع فيهم أو تطلع منهم الزكاة وكلهم بقدره. هذه عندك فيها 10 مرطات إذا كان بعلي بتطلع منها العشر، والفول بتطلع منها العشر بحسب الكمية اللي فيها، يعني بحسب الصنف المينوبة من الزكاة 10 ونصف العشر حسب كان بعلي بتطلع لكل واحد العشر، من العدس العشر ومن الحمص العشر ومن الفول العشر إذا كان بعلي، وإذا كان مروي زي ما قلنا بتطلع نصف العشر من كل صنف، من كل صنف وكل صنف بتطلع منه نوع حسب حسب الواجب فيه 10 ونصف العشر. ويجوز أن تخرجها من صنف واحد بشرط يكون هو الأعلى قيمة. هو الأعلى قيمة، يعني زي ما نقوله الآن مثل تمثيل، يعني نقوله مثلا العدس الآن الكيلو ب7 جنيه
1: تمام.
2: الفول ب6 جنيه، الحمص الغليظ نقوله ب12 دينار مثلا، يجوز أن تخرجها كلها حمص.
1: جائز عادي،
2: جائز ليه؟ أيوة. أعلى هو الأعلى أعلىها درجة تانية ولا منطلعها كلها هني حمص ما فيش بأس، لكن ما جيش مثلا أقل واحد أدنى اللي هو زي ما نقول إحنا الفول الآن على سبيل المثال ب6 جنيه كيلو تقول الله منطلعها كلها من الفول وأنت عندك أصناف أخرى يعني زي الفاصوليا مثلا أغلى منه، فيجوز إخراج الأعلى عن الأدنى ولا يجوز العكس.
1: العكس ما يجوز،
2: العكس لا يجوز، العكس لا يجوز. طيب هذه الأصناف الشيخ اللي تضم إلى بعضها البعض سواء زرعت في مزرعة واحدة أو في أكثر من مزرعة مدام المالك واحد، وسواء في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة مدام المالك واحدا، لكن قالوا بشرطين العلماء، شرط وشرطين، قالوا حتى تضم هذه الأصناف بعضها إلى بعض. قالوا أن يتم زرع أحد المحاصيل أو المحصولين قبل حصاد الآخر، يعني زرعت في شهر 9 تمام، وعادة بيطيب والحصاد بيكون حصيتها بتكون شهر 5 ولا شهر 4 ولا شهر 5 لقبل نفس هذا الحصيد اللي بيجي في شهر 4 أو 5 لابد أكون أني حصدت عفوا زرعت المحصول الثاني، يعني أن يزرع أن يتم زرع أحد المحاصيل أو المحصولين قبل حصد الآخر، قبل ما تحصد الآخر، حيث يصدق عليهما أنهما اجتمعا في حول واحد. لأن ليش؟ لأن قلنا حول الزرع هو وقت حصاده، توا زكاة المال وزكاة الأنعام اللي هي الماشية وفي حكمها الأغنام وخير والإبل والبقر، هذيك حولها يوم السكر عام، حولها حول أصل يوم السكر عام في في في المسائل التجارية. طيب وكذلك الزرع حكمه خاص، واتو حقه يوم حصاده أي يوم الحول متاع يوم الحصاد، طبعا بستحصد توه وتنتظر عام لا، يوم ما تحصد وتكيل وتصفي وخلاص صفيت وطلع الميزان عندك وافي بالمكاييل كلها وكيلت وحطت في شكاير زي ما نقول لما حطيتها وكيلت وخلاص أصبحت فيه الزكاة واجبة، يعني وجبت فيه الزكاة سواء العشر أو نصف العشر. الشرط الثاني قالوا أن يبقى الزرع اللي حصدته هذا أن يبقى الزرع أو الحب الذي حصدته إلى عند حصاد الثاني
1: عند حصاد اللي بعده،
2: يعني حصدت شهر 4 طلعوا لي مثلا 20 مرطة ولا 30 مرطة شعير واني زرعت في شهر 12 ولا كذا معايو، وبنحصد أمتى في شهر 6 اني حصدت له شهر 4
1: كويس،
2: والتاني حصدته في شهر 6 لما نيجي نحصد في شهر 6 اللي حصدته في شهر 4 قاعد موجود
1: ايوه،
2: حتى يضم بعضه
1: يضم
2: بعضه
1: هذا معه
2: يضم بعضه هذا. لكن لو تصرفت فيه الأول بالأكل أو بالأهداء أو بأي نوع من التصرف وما هوش نصاب لا زكاة فيه ولا يضم إلى ما بعده.
1: أيوة.
2: ولا يضم إلى ما بعده. يقول أن يبقى الزرع أو الحب الذي حصده أولا يبقى عنده إلى أن يحصد الثاني فيجمعهما معا كان وصل نصاب مع بعضهم بزكي عليهم.
1: نعم.
2: بزكي عليهم مع بعضهم الجميع. فإن كان عند حصاد الثاني لما جي حصاد الثاني شهر 6 اللي بشهر 4 دخل قليه ومشي وتصرف فيه وليس نصابا فلا والثاني ليس نصابا حتى هو مستقل فلا زكاة فيهما
1: نعم.
2: ولكن إذا كان كل واحد إذا كان الأول بلغ نصاب يتحقق يوم حصاده اللي زرع في الفترة الأولى حقه يوم زرع في شهر 4 فيه النصاب
1: وكان هو في نصاب أصلا بتطلع عليه زكاة مباشرة
2: الأول ما فيش زكاة الحصد الأولى دي اللي حصدتها في مزرعة فلانية ما بلغش نصاب ذلك 15 مرة مثلا على سبيل المثال وصرفت فيه كليتها وهديتها ولا بعت ثمنها وكذا إلى آخره ما فيش نصاب لأن ولما جيت بتحصد في شهر 7 وشهر 8 ذاك الأول انتهى وتم الثاني إذا كان فيه نصاب بتطلع عليه الزكاة إذا ما فيش نصاب فلا زكاة فيه فلا يضمان إذن إلى بعضهما إلا بشرطين أن يتم زرع أحد المحصولين قبل حصاد الآخر وأن يكون الحصاد الأول موجودا عند حصاد الثاني هذون الشرطين اللي هم
1: معلش شيخنا لو تعودنا بس الشرط الأول أن
2: يتم زرع أحد المحاصيل أو المحصولين قبل حصد الآخر أني واحد زرعته في شهر 9 نقول مثلا شهر 9
1: تمام
2: كويس
1: تمام زرعته ولا حصدته
2: زرعته
1: تمام
2: يعني يقولوا احنا المفروض يكون واتي في شهر 4 على سبيل المثال
1: تمام
2: شهر 4 لقبل لنحصد في شهر

0: خلص يعني.
1: بعدين في شهر 4 حصدت الأول اللي أنت زرعته.
0: إيه. لما جيت نحصد في الثاني, لما جيت نحصد في الثاني يعني يشترط نضمهم لبعضهم هذا الأول, أن الأول قاعد موجود عندي. أنا قاعد موجود عندي بالضبط.
1: واضح واضح الشرطين. نعم بارك الله فيكم شيخ. طيب هذا بالنسبة لي معناها أمتى يضم بعضه إلى بعض؟
0: شرط الضمان. نعم.
1: وتكلمنا أنت وإحنا على زي ما نقول هذا في مقابل الحول, معناها تو اللي في زكاة المال قلنا عندنا حول عام.
0: نعم.
1: تو هنا قلنا هو الحصاد.
0: نعم.
1: هذا الحول متاع. باي شيخ تو لو نتكلموا على النصاب, تكلمنا عليه نصاب الزكاة. لو نتكلموا على النصاب الزكاة أصلاً اللي واجب فيه.
0: خلينا لو في مسألة بس معلش.
1: نعم.
0: اللي ما يعد صنفا واحدا.
1: ايوه
0: ايه. وما يعد
1: اصناف
0: واحده متعدده. يضم ما يضم الى بعضه وما لا يضم. الذي يضم الى بعضه ويعد كان نوع واحد زي ما قلنا القمح والشعير والسلت, وان السلت دخل بين ذكر من الفضل غريب عند الناس انه هو نوع من الشعير لا قش لا قشره له, غير قشره قشره خفيفه يعني لا قشره له.
1: موجود هذا تو الان ولا نادر عندنا؟
0: بعض الدول موجود الله اعلم حقيقه يعني بعض الدول موجود. ان هذه حتى الاصناف نتكلم عليها راهي تجدها في قطر دون قطر. الاسلام جاء عاما يعني الان ترمس مع الناس في ليبيا يعني في العاده كان موجود في مصر بكثره يعني يستعمل بكثره يعني. الذرة احنا عندنا موجودة لكن لا تستعمل مثلا في العادة, لكن هذا يدور على اختيات عامة الناس. عامة الناس يعني توشير القمح يعني هذا احنا نقول الطعام وكذا, هذا اللي اكثر شيء كاتل عندنا بالنسبة لما يوجد في الارض. الذرة وكذا تجد بعض الدول اللي ركزوا على الذرة وهكذا يعني. لكن هذه كلها صالحة لاقتيات وصالحة للادخار. يعني كونها لا نستعملها نحن لا يعني نضر زكاتها فيها. هي مقتات
1: ومدخر موجودة يعني. فيها العلة.
0: نعم العلة موجودة الزكاة. فيها.
1: نعم.
0: وعندنا القطان السبع اللي سميناها أكثر مرة قلنا هي الحمص وضربناها المثال هنا والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبانة والبسيلة. ودي من عاود ودي ما هذه بعض الطلبة العلم المبتدئين دائما القطان السبع يدخل عليهم بين البسيلة والجلبان فهي كنا نوع من انواع يعني نوع من انواع البازيلة اكثر من نوع ومن نوع فصول. نعم. وما لا يضم الى بعضه التمر بانواعه. التمر هذا ما يضمش لنوع اخر, لا يضم لقمح ولا لعدس ولا لفول. التمر هذا يعني بانواعه يعد صنفا واحدا صنفا واحدا.
1: التمر لا يضم الى غيره
0: لكن هو بانواعه
1: انواعه تضم بعضها الى بعض
0: بالضبط زي ما قلت مثلا صعيدي ودقله ومش عارف والانواع هذه متعارف عليها البكاي والطابوني وكذا هذه يضم بعضها الى بعض.
1: أيوة.
0: كتمر كتمر يضم بعضها الى بعض واذا بلغت نصابا وجبت فيه الزكاه. الزبيب ايضا يعد نوعا مستقل. العنب هذا يتحول الى الزبيب يعد نوعا واحدا ولا يضم الى غيره. كذلك عندنا الذره والارز والارز يعني والدخن. والدخن اللي هي قلنا البشنه عرفناها محاضرة في
1: الحلقه الماضيه
0: بالبشنه. وعندنا العلس حتى هو نوع من القمح. هذا كل واحد دعوه بروح لا يضم. ما نضمش الذره مع الارز او مثلا واحد زرع الذره يضم معها مثلا الشعير او قمح. لا, إذا كان الشعير يعني أو القمح لا ليس نصابا عند 20 مرطة شعير وعند 20 مرطة زي ما نقوله ذرة فكلاهما لا زكاة فيهما لأن كل واحد منهما ليس نصابا وكل واحد منهما نوع مستقل لا يضم إلى الآخر.
1: لا.
0: هذا بالنسبة لي ما يخص بالله في الأنواع ما يضم إلى بعضه وما لا يضم إلى بعضه.
1: نعم بارك الله فيك الشيخ. ولا ممكن لو نتطرق إلى مسألة نصاب زكاة الحرث, يعني شنو هو المقدار اللي تجب فيه الزكاة بالنسبة للحبوب, وهل هو متفق في كل الأصناف يعني نصاب واحد في كل صنف من الأصناف هذه ولا كل صنف عنده نصاب بروحه؟
0: بالنسبة لنصاب الزكاة كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. هذا الحديث يعني ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة في رواية أخرى. الأوسق هو جمع وسق. الأوسق جمع وسق.

0: الساق هو حمل بعير يعني كما يقولوا بعير النق أو الدابة النقالة بالضبط يعني عرفوه أهل العلم أو بعض أهل العلم عرفوه بحمل الدابة النقالة.
1: نعم.
0: ووزنه أو كياله 60 صاعا الوسق 60 صاعا نعم يعني 60 صاع ليس فيما هو. والصاع كما هو معروف 4 أمداد بالمد الرجل المتوسط ليس بكبير اليد ولا بالصغير وليست مبسوطة اليد ولا الكف يعني كف ليس مبسوطات ولا مضمومات الوسط
1: يعني غرفة باليدين الزوز يعني نقول
0: الزوز ايوه لا هي مضمومة ولا هي مفتوحة زي ما نقول هذا هو الصاع. إذن 5 أوسق في 60 صاع 300 300 صاع يطلعوا
1: 300 صاع
0: نعم 300 صاع. وزي ما نعرف وحني الحبوب أوزانها ليست واحدة.
1: إيه طبعا.
0: لما تحط أنت الكيلة بتحط في المكيال زي ما قلنا تحط في الكيلة ولا في الكذا طبعا فيه اللي فيها فراغات وفيها اللي معبي وفيها اللي كذا فليس الوزن ليس وزنا واحدا. على سبيل المثال نجي الصاع من القمح تلقاه 2.25 كيلو زي ما هو معروف عندنا حتى في الفتوى يعني بالعائلة العامة في الفتوى في الدار وتلقاه من الرز 2 كيلو ومن التمر تلقاه 2 كيلو
1: يعني هكذا الصاع الواحد
0: الصاع الواحد نعم نعم. فلما جيت تشوف انت يعني لو درت 2.25 كيلو مثلا في 300 صاع يعني 5 في 60 300 ولا 5 أوسق في 60
1: 300
0: لما نضرب 300 ضرب 2.25 كيلو يطلع حوالي 675 كيلو من القمح على سبيل المثال وكل صنف بحسب ما المكيال بتاعه.
1: أيوة في القمح هذا بالكيلو هكي بيطلع
0: يطلعك بالكيلو تقريبا طبعا لكن احنا المكيال هو المكيال كما في الحقيقة الوزن وزنه أهل مكة والمكيال ومكيال المدينة الوزن وزن أيوة. مكة الوزن وزن مكة والمكيال مكيال
1: المدينة
0: قالوا أن أهل المدينة كانوا أهل حرث فكان المكيال عندهم أدق والله أعلم.
1: نعم.
0: فإذا يكال حسب أنت الآن لما بتجي بالزرعة متاعك بتوزن بهذا الميزان أو بتكيله بهذا المكيال بتكيله بهذا المكيال نتكلم على منهم بالذات بالدرجة الأولى فيه اللي معروفة مزرعة تطلع يعني 200 و300 مرطة و400 مرطة هذا ليس كلا هذا واضح أنه عنده النصاب. لكن وهذه حتى في الزيتون هذه بعض الناس يعني ما يعرف هل عنده نصاب ولا لا فأنت الآن يعني تكيل تشوف 40 مرطة زي ما قلنا الآن يقولوا هي قردر نتاع الزواج 20 كيلو يعني حوالي حتى الناس مش يعرفوا اللي بيه الآن خاصة في وقت الزيتون الآن حتى مش عارف ايش كيل ياخذ قردر الزواج بتاع 20 كيلو ويكيل به حبي به كومه
1: هذا بتاع السطل بتاع الزواج
0: سطل الزواج 20 كيلو في المحلات يعني ياخذ السطل هدايا ويعبيه ويكومه وقالوا هذا اقرب شيء الان للكيلة يعني كان حصل المكيال نفسه يكون افضل يعني لكن اخر ما علماء يشبهوا بسطل الزواج الان هذا هو اللي تعاملوا به الان يعني الموجود. فيكيل وكان يحط في الشكاير يكيل وحط في الشكاير وهذا نتكلم اللي دائما ها يعني احتمال عنده نصاب احتمال ما عنداش اللي واثق عارف روح عنده مثلا يقولوا احني يدير في 100 شكارة و200 شكارة و300 شكارة يعني واضح انه عنده نصاب هذا لا نتكلموش عليه لكن دائما نتكلموا جماعة
1: اللي بيشاك هل هو عنده نصاب ولا ما عنداش
0: نعم في هذه الحالة نعم
1: نعم
0: فيطلع بعدين اذا 40 مرطة شعير زيتون حب يعني عدس حمص فاصوليا يابسة كذا وإلى آخره وهكذا المكيال ثابت اللي هو قلنا زي ما قلنا 40 مرطة من كل صنف 40 مرطة هذه عامة مش مثلا الشعير بروحها ولا الزيتون بروحها ولا كذا هذه خدوها قاعدة عامة لأهل الزراعة أن 40 مرطة 40 كيلة هذه في كل ما هو مقتات مدخر وتجب فيه الزكاة يكون يكال بكيل واحد
1: كل نفس الكيل
0: بالطبع إذا كان هو يعني 40 مرطة فما فوق تجب فيه الزكاة بعد تصفيته يعني من تبنه وغيره وكذا
1: غير بس نبي شيخ معلومة نأكد عليها بس وقرب الخروج إلى فاصل المرطة توا اللي تكلمنا عليها هي هذه نفسها السطل الزواج ولا تقصد السطل هو بتاع 20 كيلو له عدد معين باش يوصل المرطة.
0: لا هو نفس المرطة.
1: هو نفس المرطة. معناه هو يعني 40 سطل من هذا يعني. هيك تبي تقول.
0: بالضبط. ايه. هذا هو. تقريبا. يعني. زي ما قلت لك حتى لو تشوف المرطة لما تصل إلى سوق النعمة نقول سوق النعمة ولا تمشي.
1: ايه.
0: لما بتأخذ مرطة مثلا الشعير بيكيلك بها بها هي تختلف قلت لك وزنها من نوع إلى آخر يعني مثلا في بعض الحبوب تلقاها من 14 إلى 16 كيلو في أشياء أخرى من 16 إلى 18 مثلا وهكذا يعني.
1: ايه.
0: فهي لا تكال بالميزان بالكيلو.
1: إيه
0: ما تكيل
1: إيه
0: بالكيلو وإنما تكيل به المرطة.
1: إيه واضح واضح بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. نستأذنك شيخ في الخروج إلى فاصل ثم نواصل. نستأذنكم أيها المستمعون الكرام في الخروج إلى فاصل قصير ثم نتابع حلقتنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه أحكام الزكاة في الفقه الإسلامي. أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم الشيخ محمد خليل المزغي. شيخنا أهلا وسهلا بك بعد هذا الفاصل، مرحبتين بك. شيخنا تكلمنا توا قبل الفاصل عن نصاب الزكاة الواجبة في الحرث. طيب لو نتكلم الآن عن المقدار اللي يخرج من الزكاة، وإحنا لما تكلمنا في زكاة المال قلنا ربع العشر يخرج، فشن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحرث؟
2: زكاة الحرث دائما ننبه المستمعين الكرام زي ما قلنا يعني شاملة، وخاصة في هذا الوقت الآن في الفترة هذه وقت إذاعة الحلقة هذه لعل تكون يعني قريبة، أنه وقت الزيتون الآن جني الزيتون وعصره وكذا. فزكاة الحرث تشمل حتى الزيتون وتشمل العنب اللي هو زبيب وغيره، وتشمل زي ما قلنا التمر رطب يعني النخل، زكاة النخيل يعني بتسميها، هذه كلها تجب فيها الزكاة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا مقدار ما يخرج من زكاة الحرث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. يعني فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقيا بالنضح والسواني نصف العشر. وتكلمنا احنا في حلقة سابقة قلنا يعني الشريعة جاءت مقدرة لإخراج هذه الزكوات وما في حكمها على قدر التعب والنصب، كلما كثر التعب والنصب كانت الزكاة أقل رحمة من الله بعباده. فهناي الحديث قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، يعني عموما بعلي يعتبر يسموه فيه الآن حتى العام ما يعرفوه البعلي،
1: هذا
2: بعلي
1: يعتمد على المطر، ما
2: يعتمد على المطر والأنهار القريبة التي بغير جهد يعني، أو ما كان يعني عثريا يعني يقول عروقه ينزل للوطة والمية قريبة وما يستحقش السقي،
1: معناه هو ما اشتغلش عليه في السقي،
2: يعني ما فيش تعب
1: كويس
2: يعني ونصب كبير يعني التعب.
1: هذا بيطلع عليه شني؟
2: هذا بيطلع عليه العشر. قالوا: البعل هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي ماء ولا غيره، سماء ولا غيره عفوا. يعني زي النخيل يبدا تنزل عروقها الى الارض يعني بكل مرت السنين كل مرت الفتره، طبعا كل سنه تزيد عروقه في الارض ويتحمل العطش ويصل حتى الى الماء، وخاصه في بعض المناطق تكون قريبه الماء فيها يعني. إذا قال هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقيهم سماء ولا غيرهم، غير مطر ولا غيرها، في أرض يقرب ماؤها، في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. وهذا موجود يعني ملاحظة في بعض الأشجار يعني عروقها تصل حتى إلى 10 أمتار موجود هنا حتى بالمشاهدة يعني. وقيل هو ما سقته السماء عموما يعني مطر، المسقي بميت الأمطار، نعم هذا يسمى البعلي, يسمونه البعلي. وما سقي بالسواني وهي جمع سانية, هي الناقة التي يشتق عليها, أو النضح, النضح ما سقي بالدوالي والرشاء, يعني زي ما كانوا الناس قديما يسقوا, حتى بعض الآن الدول الآن يسقون بالدواب, يعني هذا يجر حبل مربوط بالبير, هذا يجر بالدلو ويسقي زي ما يقول عامة الناس يعني. نعم والنواضح هو الإبل التي يسقى عليها, يعني هي ترجع لحسب كل قطر فيه, اللي يستعمل في الإبل فيه يستعمل في البقر والجاموس وكذا, يستعمل في الريس خرج الماء من هذه الأماكن. وحيدها قالوا ناضح, وقيل هو كل ما يستقي الماء من بعير أو بقرة أو حمار.
1: وتوى شيخ يخش معنا تو هذا الآلات الري اللي يديروا فيها, يخش يعتبر هذا مش من يعتبر بالناضح,
2: بالناضح تحفر بير ومضخة
1: وتركب لها منظومة
2: ومنظومة يعني منظومة, وفي مرات مش منظومة يعني مرات تفتح انت وبتجيب وتسكر وتراعي, يعني فيه تعب, هذا فيه تعب, حكم سقي بالنضح هذا يخدم الحكم,
1: يعني معناته هذا بيطلع عليه نصف العشر, نصف العشر اللي يشتغل عليه بالطريقة هذه.
2: نعم اللي يشتغل عليه بطريقة المضخات, مضخة بتعطل ومضخة بتصلحها ومكلفة المضخة, يعني بالذات لما تكلم مش جماعة الهكتار احنا يكون مضخة بألف جنيه وبتمية جنيه, وبتبي عامل بيطلعها وبيجيب عمال وبيطلع الطوبوات وخدمة يعني معروفة يعني يعني
1: لأن لما كان فيها خدمة أكثر وفيها مصروف أكثر فانقص المقدار المخرج في الزكاة.
2: قضوا على قدر التعب, شريعة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بعباده على قدر التعب يكون قلة الزكاة.
1: سبحان الله
2: كان فيه مشقة أكثر وصرف مال أكثر أو تعب أكثر يكون فيه الزكاة أقل, ما كان التعب فيه قليلا الزكاة فيه أكثر.
1: أكثر سبحان يعني. الله باي شيخنا تو الآن قلنا إحنا اللي ما يستعملهاش في شيء وهو هيك يعني يعتمد على نفس الزرع في السقي يعتمد على نفسه تماما هذا بيطلع فيه العشر, واللي يشتغل عليه زي تو المضخات وكذا هذا بيطلع عليه نصف العشر.
2: في مسألة بس بارك الله فيك في هذه اللي هي العلماء قالوا ما كانت فيه نفقة يسيرة يعني زي ما قلوا إحنا واحد بعده نهر معيو عبارة عن بيدير مثلا
1: مجرى بيفتح له خلاص
2: مجرى بس مجرى طبوات مثلا فقط ويبدأ يسقي بروحه نفقة فيه يسيرة جدا, قالوا هذا حكمه حكم البعلي. مثلا زي ما قلنا بمصر مثلا زي ما قلنا 4-5 طبوات ولا كذا فقط يعني في 6 متر أو في 10 متر
1: وبعدين بيخليه خلاص
2: هذا يسكي بروحه, هذا قالوا حكمه حكم البعلي
1: ما سقي بالسماء.
2: بالضبط
1: طيب شيخ بارك الله فيك, أنا كنت نبي نسألك بس إن تو الآن قلنا اللي ما سقي من السماء أو كان بعلا هذا بيطلع عليه العشر, واللي اشتغل عليه وفيه نفقة وكذا هذا عليه نصف العشر. باي في حالة كان الإنسان عنده مثلا شيء مختلط فيه أراضي عنده هيك وأراضي عنده هيك, أو فيه زرع مثلا يسقي فيه في نفس حتى الأرض, مرات زرع يسقي فيه وزرع مخليه يعتمد على نفسه في السقي, هذا كيف بيطلع عليه الزكاة؟
2: هو إذا كان السقي نقول مرة بالآلة ومرة بالمطر
1: مثلا
2: مرة بالمضخة ومرة بالمطر بالتساوي, فيخرج نصف زكاة يعني العشر والنصف الآخر نصف العشر
1: إذا كان بالتساوي.
2: إذا كان بالتساوي إيه مثلا عندي هكتارين واحد مخليه بعلي واحد نروي نسقي فيه نطلع من نسقي فيه بالنصف نصف العشر والبعلي نطلع منه العشر. وإذا كان السقي البعلي هو الأكثر يعني أكثر من المروي معي أو البعلي يعني نقول مرة ممكن في الشهر تسقي بالمروي والباقي كله يعني المطر يعني مطر أو النهر أو قريب منه وما يأخذ حكم هذا الحكم, فهذا حكمه حكم البعلي حكم البعلي. وإذا كان السقي بالآلة هو أكثر مضخة بسبينتا زي ما يعرفوها الناس مع أصحاب المزارع هو الأكثر, تخرج نصف العشر تخرج نصف العشر فيأخذ الأقل حكم الأكثر تمشيا مع أن الأتباع تعطي حكم متبوعاتها يعني يأخذ الأقل حكم الأكثر تماشيا, وزي ما قلنا أن في القاعدة أن الأتباع تعطى حكم متبوعاتها. وفي قول أن يأخذ كل ما سقي كل واحد بحسابه يعني إذا كان يعرف مثلا يميز, لكن هي هكذا الأفضل مش هيكون فرق بذاك الأثر يعني والله أعلم. والخمسة أوسق هذه معلش نرجعوا لها شيخ
1: اللي تجب فيها الزكاة.
2: تجب فيها الزكاة المقصود بها من الحب والطعام المنقى من تبنه ومن قشره الأعلى.
1: أيوة.
2: إن كان له قشرة ماشي يأخذ بالسبوع يعني يأخذ مثلا الذرة بالقصبة متاعها.
1: أيوة.
2: ولا ولا الشعير بالسنبل متاعها يعني زي ما الحصد الأولي خاصة يحصد باليدين مثلا ولا كذا يقوم كله بتبنه ويوزن لا لما ينقى ويصفى من قشرته العليا أو من سنابل من سنبله تبقى الحبة هكذا وحدها يعني. وزي ما عندنا الفول توا الفول يعني ينقى من يطلعوه من القشرة متاعها والفصولي حتى تخرج من قشرتها الخارجية هذه
1: لكن بعدين تكال
2: الفول نحو القشرة الخارجية ويكال كهيك فول حب يعني مش حتى القشرة الداخلية ينحوها زي الفول لا يعني ينقى من القشرة الخارجية يعني القشر الأسفل اللي هو مناسق للحبة فهذا لا يطرح ويحسب أيضا في الكيل لما تكيل وتقدر أيضا الخمسة أوسق هذية ممن شأنه الجفاف يعني عادة يجف ويبس هذه اللي تخرج مثل التمر والعنب يعني الزبيب يعني توزن جافة لما تجف مش لما هي رطب لما تجفف تقول توزنها.
1: أيوة
2: نعم إذا كانت من النوع الذي التمر يعني
1: نوعه
2: جففناه جففنا هذا الرطب خليناه لأن جففناه ولا تمر خلاص هذا التوى كيلوه.
1: أيوة
2: كيلوه إذا كان هو خمسة أوسق فما فوق وجبت فيه الزكاة وإن كان أقل فلا فلا فلا زكاة فيه. فإذا يبس وجف زي ما قلنا بنكيلوه لما يجف التمر
1: بعد اليبس
2: بعد اليبس نعم
1: ايه.
2: بعد اليبس ونجي الزبيب حتى هو عنب يعني ما
1: نزنوش هو عنب
2: نكيلوه هو يبس إذا كان بلغ نصابا وسقيا بالبعل بعل يعني عفوا
1: ايه.
2: عشر وإن كان مروي فهو نصف العشر فهو نصف العشر.
1: طيب ما زال عندك شيخنا شيء في متعلق بهذه ولا نخش في المحور آخر؟ نعم.
2: ولعل إذا في بعض قالوا بعض التمار لا تجف وإذا جف فتفسد فتؤكل رطبة فتؤكل يعني عليه رطبة يعني زي في نوع من أنواع من الثمر أو العنب عفوا الثمر من النخل رطب والثمر يعني التمر والثمر الثمر قالوا
1: هو الثمرة هو لكل شيء
2: ويطلق أيضا في الثمر على الرطب يعني
1: التمر
2: التمر اللي هو الجاف يعني في بعض الأنواع لا تتحمل اليبس فتصير مثلا زي ما قلنا العنب في أنواع لا تصير زبيبا يعني قالوا هذه يجب أن تخرج من ثمنها إذا بيعت أو يقو وبعتها قداش يعني انت تعرفها انا 40 اسمها مرتك بالتخديريا او كذا فيخرج من ثمنه اذا بيعت او يقوم ثمنه اذا استعمل بالاكل وغيره وتخرج الزكاة من ثمنه اذا بلغ نصابا كيلا فاذا اكلت او تصرف فيها بشكل يشوف يعني يخرج عشرها ونصف عشرها من الثمن عشر قداش يساوي العشر
1: من ثمن متاعها
2: من ثمن متاعها الفدي طلع الفدينار نصف العشر يساوي يطلع 500 جنيه ثمنه 500 دينار.
1: أيوة.
2: نعم هكذا يعني وكذلك الفول والحبوب التي لا تيبس وكان من النوع الذي لا يجف يعني يجوز إخراج زكاته فولا يابسا بدله بنفس الجودة أو من ثمنه إذا بيع أو أكل.
1: نعم واضح. باي شيخ تو الآن عندنا بعض الثمار يعني هي تعتبر يعني يراد للزيت متاعها زي الزيتون مثلا
2: بس في ملاحظة العنب والتمر قال الله أعلم العنب والتمر لا يجوز إخراجه يعني بنوع آخر.
1: أيوة حتى نعم. بالثمن ولا الثمن
2: عادي الثمن يخرج بالثمن يعني يتصرف فيه يقول نحن ضمن يبسش اللي ما لا يبوس
1: وتصرف فيه
2: يتصرف فيه بأكله وكذا وبيع وكذا يخرج من ثمنه.
1: أيوة
2: نعم
1: ما يطلعش من نوع آخر منه
2: من نوع آخر نعم
1: هذا خاص الحكم هذا خاص بالتمر والعنب
2: بالتمر الله
1: أعلم نعم بارك الله فيك شيخ
2: هذا كيف المذهب هكذا موجود الكلام هذا يعني أما الأنواع الأخرى زي الفول وكذا البقوليات الأخرى اللي تكلمنا عنها هذه يجوز إخراجه يعني فولا يابسا بدله بس قلنا بنفس الجودة أو من ثمنه إذا بيع وكل يجوز الأمران يعني والله أعلم.
1: نعم واضح بارك الله فيكم شيخنا. كنت بنسألك شيخ على مثل الزيتون مثلا ولا حتى اللي ذكرتهم شيخ من بعض الحبوب قلت ذوات الزيت يعني هذه يعني ذوات الزيت الآن هل يخرج الحب متاعها ولا تخرج زيتا؟
2: بالنسبة لزيت الزيتون الزيتون عفوا الواجب إخراجه من زيته. الواجب إخراجه يعني من زيته.
1: أيوة.
2: لأن الأربعين مرتحة اللي قلنا عليها. بعد لما تكلمنا قلنا أن كل شيء يجب أن يخرج بعد التصفية. والزيتون بهي ليش يجوز إخراج لا يجوز إخراجه حبا؟ قالوا لأن ربي أن الله عز وجل ربي جل في علاه قال وآتوا حقه يوم حصاده.
1: نعم.
2: وهو قد قطف وجمع.
1: نعم.
2: معايو. وأنتم قلتوا لا يفترض إخراجه حبا مثل الشعير والقمح وغيره من الحبوب لسائل يسهل. يعني ليش قلتوا أنتم الزيت لابد زيتون لازم لابد إخراجه زيتا. مع أن القمح والشعير وغيره يخرجوا حبا حتى هو
1: من خرجوش في الطحين مثلا.
2: وهذا ايه وهذا أعطوا حقه يوم حصاده هذا حصدناه وهذا حصدناه هذا حصدناه وزيتون لقطناه. يعني شين الفرق يعني ليش ما ليش هو في قول في غير المذهب يعني
1: أن يجوز إخراج حب.
2: نعم نعم. قالوا العلماء الواجب في إخراجه أن إخراجه في جميع الأصناف من الحبوب بعد التصفية هذا عادة يتم زي ما تكلمنا في المحور السابق أن الإخراج يتم بعد التنقية والتصفية. يعني الشعير من سنبله والفول من قشرته الخارجية وغيره. تمام
1: تمام.
2: كذلك الزيتون تصفيته أمتى تكون؟ تكون بإخراج زيته.
1: أيوة هذه تصفيته.
2: نعم هذه تصفية الزيتون تكون بإخراج زيته. يعني عن ابن شهاب الزهري قال مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر وفيما سقي برشاء ناضح نصف العشر. فقول ابن شهاب الزهري وهو من أئمة التابعين معروف قال قوله مضت السنة أي ما كان عليه العمل في عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
2: فعلماؤنا قالوا هذا من هذا ما استدلوا به والظاهر أنه عليه العمل أن القوت هنا هو الزيت. مسألة أخرى من جانب آخر أن القوت هنا هو الزيت وليس حب الزيتون.
1: أيوة.
2: اغطياته والادخار في الزيت زيت وده حتى 3-4 سنين 5 سنين. هذا خلينا نكون نحويله كذا دي مصطلحات.
1: ايه.
2: لكن الزيتون مقولش 4 سنين 5 سنين حبها كذا يعني. يعني بعدين الزيتون احنا ناخده فيه كأكل نوع من التفكه يعني
1: صحيح
2: نوع من التفكه. لكن الزيت يصلح قوت مع خبزة تاخذ تعيش به ما صح. قدر الله يعني هذه مسألة يعني. فعلماءنا قالوا ان القوت هنا هو الزيت وليس حب الزيت
1: ليس الحب نفسه
2: نفس الحب نفسه. فزيت قوت ومصلح للطعام يستطيع انسان يعيش به يستطيع انسان يعيش به. بينما الحب قالوا ليس من القوت وانما يعد من التفكه فعليه فلا يجوز اخراجه حبا. وقداش ما تطلع الزيتون بعدين بتطلع انت
1: يعني كيف هذه يعني
2: الزيتون انت اول شيء بتكيله
1: 40 مرتبه هو حب توهكي
2: هو حب
1: تمام.
2: وفي مساله بننبه عليها يقع فيها بعض الناس اللي زي ما قلت لك اللي عاده الزيتونة مش دائما نصاب قد يكون نصاب وقد لا يكون
1: يبدأ شوية يعني كميته
2: يلقط يلقط في شكاير يمشي يعصره وبعدين يقول زعما ممكن نصاب ولا مش نصاب. طيب بعض الناس
1: مديرش حسبته من الأول
2: هو في نيته بيطلع الزكاة لكن ينسى أنه هو يكيل الزيتون
1: قبل ما
2: قبل يحطه في الشكاير. فينبغي على الإنسان يعني زي ما قلنا عند المكيال هضايا يعبي ويحط في الشكارة ويحط كل شكارة يعرف قداش فيها مرتين 3 مرطات 2.5 كذا إلى آخره بحيث يعرف روحها هل عليه الزكاة أم عليه الزكاة. إذا لما تفوت 40 مرتة معاش تكيل
1: خلاص 40 مرتة معناها عليه زكاة
2: عليه الزكاة والكل بتطلع عليه على الإجمالي أنت بعدين. ففيه اللي زي ما قلت لك يعبي الشكاير ويرفعها وبعدين يستغط هل هو نصاب او غير نصاب يدير في حسب المرطة قداش تدير من نوع هذا النوع الزيتون بتاعه يبدأ يدخل في الشك ويطلع حتى اكثر من الواجب عليه في بعض الاحيان. والله صحيح. يعني المرطة تدير في زوز اترات والنوع الثاني دي زوز اترات ونص وكذا لا هي هو كان الزيتون يطلع اترتين يقول لها بدي اترتين ونص احتياط ومرات 3 فايش دروحها في اسمه. فينتبه الانسان مثل هذه المسائل يكيل ويصب في الشكاره زي ما نقولوا يوم تفوت ل 40 مرطه
1: خلاص ما تحسب
2: اصبحت الزكاه واجبه فيه. بعدين قديش طلع الزيتون من زيت بتطلع عليه زكاه اذا كان هو نصاب يعني إذا كان مروي العشر، عفوا إذا كان مروي نصف العشر، وإذا كان بالي بتطلع عليه العشر، وإذا كان مختلط يعني نصف بالنصف يعني بتطلع يعني إحنا نقول 75% يعني أرباع العشر تقريبا هكذا يخرج، يعني إذا كان متساوي بين المروي وبين البعلي.
1: نعم. طيب باي شيخ، تو الآن قلت أن الزيتون يخرج زيتا، باي هو مش أصناف الزيتون، يعني كان في صنف مثلا من الزيتون ما ينعصرش مثلا، من اللي يأكلوا فيه هيك اللي يطلعوه حب، ولا كله يأخذ نفس الحكم يعني؟ إذا كان في أنواع من أنواع الزيتون هي مثلا لا تعصر في العادة وإنما تؤكل هيك حبا.
2: هذه المسألة الله أعلم، يعني اللي هي الزيتون بهذا الشكل يخرج من ثمنه إذا كان هو ما بيشي اسمه
1: بيشي من ثمنه،
2: نعم بيشي يعصره.
1: أيوة.
2: أو من نوع اللي ما يعصرش زي ما قلنا مثلا بدي نفسها هي. يعني زي ما قلنا إحنا زيتون من اللحم ما بيشي يعصره، بياكله ماكله ببيعه كويس.
1: تمام.
2: إذا كان 40 مرطة فما فوق يجب فيه الزكاة، يعني مش نعصره، يعني هذا اللي بناكله بيعه هيك حب وكذا وداخل كذا 40 مرطة كويس، 40 مرطة الله أعلم فما فوق نتكلم طبعا نوع. إذا كان يعاصر من قبل فنعرف إذا طلع في العادة. طلع مثلا المرطة تطلع فيه زي ما قلنا إترتين، 40 مرطة في الإترتين 80 لتر صحه، 80 لتر إذا كان هو بعدين طلع منها 8 إترات عشرة ونصف العشرة أربعة
1: أربعة
2: أربعة لتر. نعم
1: واضح.
2: عفوا يعني أو المسألة الأخرى اللي هي أن يخرج عنها ثمنها.
1: ثمن
2: يخرج من ثمن يعني يخرج من ثمن يقدر يعني
1: يقومها قداش بالفلوس ويطلعهم فلوس.
2: نعم
1: واضح. باي شيخ، وما دام احنا تكلمنا ممكن هو يكون نوع من الاستطراد نوعا ما، يكون نوع من الاستطراد شوية، لكن ممكن موضوع مهم وتمس حاجة الناس في مسألة الزيتون والعصر وكذا. في اللي لما يمشي يرفع للمعصرة الزيتون متاعه باش يعصره له، فهو يعصره في مقابل جزء من الزيتون اللي بيطلع، يعني هو بيقدم له مثلا 5 مرطات ولا 6 مرطات ولا 10 مرطات باش يعصرهم له، فيكون في مقابل كذا لتر من الزيتون، ما او بيقول له ناخذ منك مثلا عشر الزيتون اللي بيطلع، فهذه المعامله شن حكمها يعني؟
2: طيب زي ما قلنا بس انتبهت المعلومه هذه للزيتون الذي لا يعصر من الكون يباع اخضر زي ما قلنا او يؤكل.
1: نعم.
2: قال صاحبه يكيله، فاذا بلغ نصاب فما فوق يقدر زي ما قلت لو يعصر كم يطلع لتر، كم يخرج لتر لو بنعصر، يعني اما عن تجربه أو سؤال أهل العلم فيما
1: الخبرة.
2: سؤال الخبرة في هذا المجال.
1: نعم.
2: أو يخرج عنا زيت، وأجاز بعض أهل العلم
1: إخراج الثمن متاع
2: قيمة. نعم. وكان ما قدرتش تطلع أنت تقدر قداش تخرج من ثمنه ما يقابل العشرة نصف العشرة زي ما قلنا في بداية الحلقة وفي الحلقة يعني. به الآن قلت لي السؤال اللي هو يعني مقابل نسبة معينة. يعني يعطيه الزيت عفوا الزيتون يعصره له، يقول بياخذ منه 10% او 5% من انتاج، هذا السؤال شيخ.
1: ايوه.
2: طيب
1: ايوه،
2: هي هذه النسبه ما اعرفش قديش النسبه تطلع. هل ال 5% تدير 20 لتر، تدير 40 لتر، تدير 30 لتر؟ فهي الاصل هذه تكون الاجره مجهوله. والجهاله في الاجره لا تجوز عند جمهور اهل العلم منهم مالكيه. لكن في الحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، هذا لكن الحديث هذا مروي عن أبي سعيد الخدري، لكن الأصح قالوا أنه موقوف
1: عن أبي سعيد. نعم. من كلامه هو معنا.
2: نعم، موقوف على أبي سعيد، سعيد
1: مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، موقوف على أبي سعيد.
1: نعم.
2: الخدري. وهذه المسألة راهي عمت بها البلوى كما يقال، الأغلب كثير من أصحاب الزيتون يتعامل مع هذه في هذه المعاملة مع صاحب معصر هذا الأساس، يأخذ على 10% أو 5% من الإنتاج الكامل يعني. الأصل فيها عدم الجواز يعني الجهالة في الأجرة، لكن هي زي ما قلنا يعني الإمام أحمد أجازها. قال ابن قدامة في المغني وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها ولها وله نصف ربحه مقابل عمله. يعني يعطيك قماش مقطع كالتاني يقول له فصل سواري وبيعه وأجرتك النص اللي تبيع منه
1: نص الربح.
2: نص الربح. هذه أجازها الإمام أحمد، ومما استدل به على ذلك ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يعني شطر، الشطر مش يعني النصف، يعني الشطر يعني النصف دون أن يعرف، ما عرفوش قداش النصف يعني يخرج. عمله من النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني يزرعوا ويسقوا ويديروا نخيلهم وزروعهم كلها التي تجب فيها الزكاة ولا غير تجب فيها الزكاة. المهم كل ما يزرعوه يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين فيه النصف، فيه النصف ونصف مجهول. أيوة. كم يخرج مجهول. فدون عليه فتيسيرا للناس والله أعلم، زي ما قلنا يعني يجوز والله أعلم
1: يجوز أن واحد يرفع الزيتون متاعه بس يعصره له صاحب المعصرة بيأخذ منه نسبة معينة مثلا من الزيتون.
2: نعم
1: بارك الله فيك شيخ. أظن أن الوقت انتهى بهذا، لو كان عندك أي مسألة شيخ إضافية بتضيفها قبل الختام أو نختم.
2: نختم إن شاء الله.
1: طيب بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أشكركم شكرا جزيلا شيخنا على ما تفضلتم به، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتسأل الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
5: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب، وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا. فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
9: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
10: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفروا عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM 97.9 FM، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وعلى الواتساب 092-092-17-02. استقبلوا أول اتصال في حلقة اليوم. معنا الأخ أحمد، تفضل.
2: يا شيخ، سنهارك مبارك.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
2: والله بنسأل علينا أن نصاب الزكاة العام هذا يا شيخ.
1: نصاب.
2: وإذا كان عندك فلوس مسلفة، حد تعطيها لها زكاة ولا لا؟
1: باه، نصاب الزكاة والقرض الحسن. باش، حاضر، بإذن الله نجاوبك إن شاء الله. الأخت خيرية.
3: أيوة.
1: أي تفضلي يا أخت خيرية.
3: أنا بنسأل فضيلة الشيخ، أنا اتطلقت تاني على نتعدي.
1: إيه، طلاق كان طلاق كان أمس.
3: أمس، لكن أمس وصلت ورقة.
1: المهم هو أوقع الطلاق أمس يعني.
3: إيه، المهم ما أنتي على نت. با يعني ممكن يعني شنو وضعي؟
1: لا، هو زوج أوقع الطلاق أمس ولا؟
3: إيه إيه.
1: با. إيه، شنو سؤالك ثو؟
3: أني بلس على عادي صبغة شيء، وأني راهو حتى في عمري كويس، ما أنا عمري 60 تكي على الصبغة على حاجة شنو يكون.
1: باه، نجاوبوك نجاوبوك. حاضر حاضر،
3: بارك الله فيك.
1: آمين آمين وإياكم. معنا الأخ أنس، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أخ أنس.
4: شيخ، نسألك لو سمحت، الصلاة للمغرب ولا العشاء.
1: إيه.
4: لما جيت في الركعة الثالثة بس.
1: إيه.
4: لحقت على الركعة الثالثة.
1: في المغرب ولا في العشاء؟
4: إيه. لا، في المغرب تمام. نعاود الركعتين في المفروض جهر ولا؟
1: إيه، لحقت على خيرة، بتعاود جهر وبينهم تشهد به. وال.
4: لو في العشاء لحقت بدأ على الركعة الثالثة، صلي اللي بعدها سر.
1: نجاوبوك ان شاء الله. نجاوبوك ان شاء الله. حاضر. نجيب على سؤال الأخ أحمد. الأخ أحمد كان سؤاله شن هو النصاب الزكاة هذا العام. وفي الحقيقة النصاب هو ما ليش علاقة بالعام، ما نجوش نقوله السنة هذه 2026 الزكاة فيها النصاب كذا، لا، النصاب هذا يومي، النصاب هذا يومي، كل يوم يتغير، وخاصة مع عدم استقرار سعر الذهب فإن النصاب يختلف من يوم إلى آخر، يوم يكون 100,000، يوم يكون 102,000، يوم يكون 105,000 في الوقت هذا يعني. فهو يعني يراجع صفحة صندوق الزكاة اللي هي تنزل كل يوم نصاب الزكاة قداش يكون، على ما أعتقد أمس كان 102,000. فهو ينظر في اليوم اللي وجبت الزكاة في ماله، يشوف اليوم اللي وجبت فيه الزكاة في ماله، يشوف النصاب قداش قدره، لأن النصاب هو قيمته ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24، ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 24، هذا هو النصاب، وهذا يختلف من يوم لآخر. فكما قلنا ينظر في اليوم الذي وجبت زكاته فيه، فينظر في صفحة صندوق الزكاة كم كانت قيمة النصاب في ذلك اليوم. والجزء الآخر من سؤاله يقول أنا فلوس مسلفهم لحد، هل نزكي عليهم ولا لا؟ لا، القرض الحسن ما تزكيش عليه، القرض الحسن اللي عطيه لحد يعني مسلفه له ما تحسباش في الزكاة، أمتى تزكيه؟ لما يردهولك. معناه ممكن يكون عام 2-3-4 ما تزكيش وما تحسباش، لكن النهار يرد لك الدين متاعك تزكيه مرة واحدة. الأخت خيرية معلش خلنا ناخذ الأخ محمد.
5: السلام عليكم.
1: تفضل يا أخ محمد.
5: شيخ احنا في صلاة الظهر قمت إلى الجامعة، صلاة الظهر كيف الجماعة تموا يعني الصلاة. فتلقيت أربع خمسة أنفار كيف يصلوا، مو متقدم واحد هيك بروح منه ليه يعني، قال لي راهو مسافر خواني بصلي وكيف قدم على طول، قال لي بنطلع في الركعة الثانية. فقلت له الجماعة هل هو صحيح هيك ولا الأولى أن المسافر يكون
1: يعني هو صلى بيكم يعني هو هو صلى بيكم ركعتين وبعث لي سلم ونطوا انتوا كملتوا؟
5: احنا كملنا.
1: بقى نجاوبوك ان شاء الله.
5: كان الاولى ان يصلي حد ويطلع هو مثلا بعد قيام الاستشهاد
1: الاول. نجاوبوك ان شاء الله. حاضر يا اخ محمد باذن الله. معنا الاخ سعد.
6: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: تحيه ليك يا شيخ، تحيه
1: لك في الاذاعه المباركه. اهلا بك يا سيدي.
6: تسأل الشيخ عن طلب الصدقة على أخ الداعي، يعني هل نقول بالاسم ولا بالنية؟ يعني تصدق
1: أنت تتصدق عن الغير يعني
6: على أقارب، هل بالنية بالاسم ولا بالنية؟
1: باش نجاوبوك. حاضر يا أخ سعد. حاضر.
6: كثر اللهم تارك ورزاك الله خيرا.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
6: وكثر اللهم حسنات.
1: آمين آمين وإياكم إن شاء الله. نجيب على سؤال الأخت خيرية اللي هي تسأل، قالت اتطلقت وتسأل على عدة الطلاق. أولا يعني بالنسبة ل يعني وقت العدة أو كم تأخذ من وقت، فهذا يعني يختلف، إما أن تكون المطلقة من ذوات الحيض، وإما أن تكون ممن يأست من الحيض، وإما أن تكون حاملا. فإن كانت حاملا فإنها تخرج من عدتها بوضع حملها، وإن كانت من ذوات الحيض فإما أن تطلق في طهر وإما أن تطلق في حيض. فإن طلقت في طهر فتخرج من عدتها بمجيء الحيضة الثالثة بعد الطلاق، وإن طلقت في حيض فتخرج من عدتها بمجيء الحيضة الرابعة بعد الطلاق. وإن كانت يائسة من الدورة من مجهاش الدورة فإن ليست من ذوات الحيض فإنها تخرج من عدتها بعد 3 أشهر. والمطالبة بالمعتدة من طلاق ليس الحداد كما هو في عدة الوفاة، وإنما هو يعني لزوم البيت، ويعني ما تقعدش للعشاء لخارج البيت لمعتدة فيه. أما مسألة أن تتزين أو تكحل أو تصبغ شعرها أو تحني فهذا ليس، أو تمشي لعرس، فهذا ليست ممنوعة منه المعتدة في عدة طلاق. الأخ أنس قال بالنسبة لصلاة المسبوق لمن أدرك ركعة من صلاة العشاء، فهل يأتي بركعة فاتحة وسورة جهرا ولا يأتي بركعة فاتحة سرا؟ هذه المسألة مسألة صلاة المسبوق يعني اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى طريقة البناء، ومنهم من ذهب إلى طريقة القضاء، ومنهم من جمع بين طريقتي البناء والقضاء كما هو مذهب علمائنا المالكية. فمذهب علمائنا أن من أدرك ركعة مع الإمام في صلاة العشاء فإنه عندما يقوم يأتي بفاتحة وسورة جهرا ثم يجلس التشهد، ثم يقوم ويأتي بفاتحة وسورة ثم يأتي بفاتحة، لأن علماءنا جمعوا بين طريقتي القضاء والبناء، ولكل طريقة دليل، دليل القضاء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، ودليل البناء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا فمذهب علمائنا أن من أدرك ركعة مع الإمام في صلاة العشاء فإنه يأتي بفاتحة وسورة جهرا ثم يجلس التشهد، ثم يأتي بفاتحة وسورة جهرا ثم يأتي بالفاتحة. الأخ محمد يسأل عليه إمامة المسافر، هل يأم المقيم المسافر أم يأم المسافر المقيم؟ كره علماؤنا أن يأم المسافر المقيم، مكروه، لكن صلاة صحيحة. لكن إذا صلى الإمام المسافر ركعتين ثم سلم فإن المقتدي به من المقيمين يقوم ويكمل صلاته، يقوم ويكمل صلاته. باهي لو كان الإمام هو المقيم، يعني جاء واحد مسافر وصلى وراء مقيم، فإن المسافر يتم، فإن المسافر يتم، ما يقعدش مثلا في اللي لما ينوض الإمام المقيم ينوض بالثالثة يسلم وإلا يقعد مقعمز يراجي فيه، لا، هذه طريقتان غير صحيحتين، وإنما يتم خلفه. إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم خلفه. إذن إذا أما المسافر وقصر صلاته فعندما يسلم من

0: لكل امرئ ما نوى. والتلفظ بالنية في العبادات لم يأتي إلا في عبادات محدودة كالحج عند التلبية لبيك اللهم حجا، وإلا فالنية تسبق العمل، فالنية تسبق العمل. فما يشترطش أنا باش بنصدق نقول هذه صدقة على فلان وهذه صدقة على فلان، لا، ما دام أنت ناويها بقلبك، ما دام أنت ناوي بقلبك أنك تصدقت بهذا المال عن فلان فإن هذا يكفي ولا يعني يجب ولا يلزم أن يتلفظ الإنسان بالنية في الأعمال. كما قلنا إنما الأعمال بالنيات كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل عن حكم المرابحة الإسلامية، وكما يعني أجبنا في كثير من الحلقات عن هذا السؤال المتكرر أن المرابحة الإسلامية هي في الحقيقة بيع من البيوع، هي بيع من البيوع، نوع من أنواع البيوع. لما نقول بيع من البيوع معناه ليس له علاقة بأحكام القرض، هو ليس من القرض، لأن البعض يتصور أنها قرض، يتصور أنها أن المصرف أقرضك واسترد منك، والفارق هذا اللي هو النسبة بينهم بيقولك هذا هو الربا. ولكن في الحقيقة المرابحة ليست من القرض وليست من أحكامه، وإنما هي من أحكام البيوع، ولها يعني ضوابط وشروط يجب أن يتحقق حتى يكون البيع صحيحا، حتى لا يدخل فيه مثلا بيع العينة أو يدخل فيه الربا. وباختصار أن ننظر في المصرف هل عنده مدقق شرعي، لجنة شرعية تراقب بنود هذا البيع أو لا تتحقق، فإن تحققت هذه البنوع فإن البيع يكون صحيحا، وإن تخلف شرط من الشروط فإن البيع يكون فاسدا. ولهذا يجب الانتباه لذلك. معنا اتصال، معنا الأخ فتحي، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلك طيب.
0: الله يبارك فيك أخ فتحي، تفضل.
1: فيك. بالله استوالي يا شيخ، أنا لما نخش لصلاة الجنازة في الجامعة هذه وخشيت مسبوقا، فما أولى أن نصلي العصر ولا نصلي الجنازة؟
0: أنت خشيت للمسجد ولقيتهم بيصلوا الجنازة.
1: الجنازة قائمة. أيوة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تو لما أنا لو فرضت أني خشيت مسبوق في صلاة العصر، ما زال لي مثلا ركعتين، والشيخ استعجل وصلى صلاة الجنازة، وحاطين هون الجثمان في الجامع، دخل الجامع، فيجوز يعني ما فيش مشكلة لو نركع وكمل صلاتي عادي في القبلة، لا شيء إشكالي.
0: باهي نجاوبوك، حاضر.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي. معانا الأخ عبد الكريم. الأخ عبد الكريم، السلام عليكم. الأخ عبد الكريم تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، تفضل أخ عبد الكريم.
2: مشيت مصر لمعامل الدولار في مصر مباشرة.
0: ايه.
2: شن حكم الله فيها؟
0: حاضر نجاوبوك إن شاء الله.
2: تمام.
0: آمين وإياكم. هذا السائل يسأل عن حكم القنوت في صلاة الصبح. اختلف أهل العلم في دوام القنوت في صلاة الصبح، فذهب علماء المالكية إلى أنه مندوب، وأنه يكون سرا قبل الركوع من الركعة الثانية بعد السورة، وقبل الركوع من الثانية يكون قبل الركوع، وعندهم صيغة

0: التي اختارها علماؤنا في دعاء الخنود، كما قلنا إنه يكون مندوبا ويكون قبل الركوع. وأيضا عند علماء الشافعية سنة، ويكون بعد الركوع من صلاة الصبح، ويكون جهرا، ويكون جهرا. وأما علماء الأحناف وعلماء الحنابلة فلم يشرع عندهم القنوت. إذن مسألة القنوت في صلاة الصبح هي من مسائل الخلاف، ويعني من أهل العلم من يعني اختار مشروعية هذا الدعاء، دعاء القنوت الدائم في صلاة الصبح. وقلنا مذهب علمائنا مالكية أنه يكون بعد السورة من صلاة الصبح، بل إن علماء الشافعية يسجدون لنسيانه، لأنه عندهم سنة. ومثل هذه المسائل الحقيقة لا يجب التعنت فيها، وما ينبغيش أن تحدث فتن ومعارك في المساجد من أجل هذا. بل سمعنا بأن هناك من يترك الصلاة خلف الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح، أو يتهمه بالابتداع، وهذا طبعا أمر حقيقة مؤسف. والمساجد يجب أن تكون عنوان واحدة بين المسلمين، ويكون فيها المودة، ويكون فيها المحبة، ويكون فيها الألفة. والصيغة التي يعني اختارها علماؤنا للقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. فهذه كما قلنا القضية هي من القضايا الخلافية التي لا ينكر فيها. الأخ فتحي قال، هو سؤال عنده من شقين. الشق الأول قال: إذا ندخلت للمسجد بعد ما هم صلوا العصر، وأنا ما صليتش العصر، ولكن لقيت جنازة بيصلوا جنازة في المسجد، فهل أنا نصلي العصر ولا نصلي الجنازة؟ نقول له: تصلي الجنازة ثم تصلي العصر، لأن العصر ما زال وقته، لأن العصر ما زال وقته، الوقت العصر عنده وقت اختياري، وقت ضروري. ما دام هم كيف صلوا وغير بيصلوا على الجنازة، معنى هالوقت في بدايته ما زال، فلهذا تصلي الجنازة تحصل معهم أجر الجنازة، وبعد ذلك تصلي العصر. باقي قال: ما فيش إشكال لو أنا صليت العصر وهم حاطين الميت في جهة القبلة. لا، ما فيش مشكلة، ما فيش إشكال، حتى لو دخلوا الميت هم، حتى لو إنهم يصلوا في العصر والميت قدامهم، هذا ما فيش إشكال، هذا ما فيش إشكال. يعني في بعض الأماكن يدخلون الميت، يدخلون الميت ويخلوه من أمام القبلة زي المصليات وغيره، وهذا ليس فيه إشكال ولا يضر الصلاة. ربما يعني يتفرع سؤال آخر، يعني إنسان بدأ في الفريضة ودخله جنازة، هل يقطع الفريضة ليدخل في الجنازة؟ نقول له: لا، ما يقطعش، كان بدأ في الفريضة ما يقطعش. وحاجة تانية، المسبوق يسرع في التكبيرات إذا خشي أن يرفع الجنازة، يعني ثوى بيصلوا الجنازة بيرفعوها طول. فقالوا علماءنا هنا قالوا يكبر غير يجيب تكبيراته، مش لازم حتى يدعي. إذا كان هو مثلا حصل تكبيرة واحدة ما زال ثلاثة تكبيرات وهم بيرفعوا الجنازة ما يقعدش يكبر ويدعي، يكبر بس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، باش يعني يدرك الجنازة أمامه. الأخ عبد الكريم يسأل على مسألة معاملة الدولار هذه اللي دائما يسأل عنها، اللي هي الدولار بالطريقة الجديدة هذه اللي داروها البنك المركزي في 2026 بداية 2026، والساحب يكون يعني يكون من المصرف ولا يكون من شركة الصرافة، هم هي المعاملة يعني لا تزال غامضة حتى بعد أن رد البنك المركزي على ذلك الإفتاء، فإن هناك بعض الأمور الغامضة، وقد ردت دار الإفتاء برد آخر للاستفهام عن بعض الأمور للتوضيح حتى يعرف حكم هذه المسألة، ولا تزال دار الإفتاء تنتظر الإجابة عن الأسئلة التي أرسلتها للبنك المركزي حتى يعني تتصور المسألة ويخرج الحكم الشرعي فيها. أما في الوقت الحالي فلم تصدر الإفتاء حتى الآن فتوى بجوازها لغموض هذه المعاملة. معنا اتصال، الأخت خيرية تفضلي.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعني بنفسه كان يجيبني ورقة التأخر يعني يوم الأحد.
0: نعم.
1: باهي جتني ورقة ولم تأتي.
0: ايه.
1: باهي شو الحكم فهمني عطلوه وحاجات التانية كيف يعني كده؟
0: والله يا خيرية أنت سألتي بكري وإحنا جاوبنا، تو نزيد نجاوبوك إن شاء الله.
1: لا ما صلى علي الخط بكريك.
0: لا لا سمعينا في الراديو يا خيرية، سمعينا في الراديو، عندك راديو.
1: على رقمي هذا وبعدين سأل معاني.
0: بقى يا خيرية بالنسبة لعدة الطلاق ما فيهاش حداد، ما فيهاش حداد، يعني المرأة تقدر تتزين وتقدر تمشي للعرس وتقدر، لكن صلاة العشاء تكون في بيتها، صلاة العشاء تكون في بيتها، لكن يحرم ان يجي حد يخطبها، يحرم ان حد يعقد عليها، يحرم عليها ما يحرم عليه حتى غير المعتدة من الاختلاط المحرم وغيرها. أما هي كون أن تبي تصبغ شعرها ولا تبي تحني ولا تبي تزين ولا بتمشي لمناسبة، هذا ما فيه شيء إشكال، هذا أمر جائز، لكن أذان العشاء تكون في بيتها اللي اعتدت فيه
1: عادي تصبغ شعري عادي.
0: لا عادي ما فيه شيء إشكال، ما فيش مشكلة.
1: ولو جاء بيت عادي ولادات صغيرين استضلتني وياهم عادي
0: ما فيش مشكلة هذا. نعم
1: شكرا بارك الله فيك.
0: مع السلامة.
1: ماشي.
0: أيضا مما ورد من أسئلة لدار الإفتاء الليبية، عن حكم يعني تيمم من لا يستطيع الذهاب إلى المرحاض أو إلى الحمام لكي يتوضأ، وهذا لازم ننبه عليها احنا القضية هذه. رأوا كثير ممن هم فرضهم الوضوء ينتقلون الى التيمم بغير عذر، في اللي يقول لك انا ما نقدرش نمشي للحمام نتوضى، باهي ما تقدرش نمشي للحمام يجيبوا لك المية، في اللي يقول لك انا ما نقدرش نقيم رجلي على وندينو نقولوا لها ما يسقط فرض الدلك تصبي عليهم المية ما تمشيش للتيمم، في اللي تقول لك امرأة كفيفة أنا كفيفة نتيمم، لا ما تتيممش، مش فقد البصر ليس عذرا للتيمم، يعني في تساهل في قضية التيمم في المرضى عندنا، في اللي يعني بمجرد أنه يمرض يقولوا له خلاص جيب الحجرة، بمجرد أنه يرقد في المساجد خلاص جيب الحجرة، لا هذا ما ينفعش، التيمم ما يمشولاش، إنه هو عبادة بديلة، تيمم في ترخيص هو عبادة بديلة وفي تخفيف، لكن لمن هو أهله فهنا حتى مسألة الصلاة على الكرسي أو صلاة القعود، كثير من الناس يعني يستطيع الصلاة في الحقيقة، وليست المشقة اللي موجودة يعني مشقة فوق المعتادة، فتجده يصلي على الكرسي وهو مفروض يصلي قائم. ففي مسائل يعني يجب التنبيه عليها، لأن الناس توسع فيها هلبة في كثير من أمور من مثل هذه العبادات ترخص فيها الناس وهي ليست محل رخصة. معنا اتصال، معنا الأخ مصطفى، تفضل.
2: السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بالله استفسار يا شيخ، أنا عندي صديقي عنده علاقة في مؤسسة حكومية في الدولة، يعني
0: إيه
2: مشوه يشتغل في المؤسسة، عنده علاقة مع شخص تاني يعني.
0: إيه
2: المهمة، أنا عندي إجراء نبي نتمه، شيء عرضت عليه قلت له هكا كان تميت لي، أنا عندي مين عندي ليك هدية يعني، كان تميت الإجراء هذا فقط من علاقتك إنها كويسة.
0: إيه
2: هل الهدية تعتبر أنها رشوة أو مش رشوة؟ هذا سؤالي بس.
0: باهي حاضر، تو نجاوبك إن شاء الله. معنا اتصال، معنا الأخ أحمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك
3: يا شيخ. عندي سؤال من شقين.
0: ايه تفضل.
3: ايه سؤال الأول، عندي زوجتي هيك مصابة عفانا وعفاكم الله بمرض الخبيث،
0: ايه
3: وزي ما تقول مدمن معاها وما ليش علاج هيك اللي بيحكم الله، وهي ما خبرهاش بالمرض متاعها. ايه هل نخبروها ولا لا؟ لان هي ما تتحملش وخايفين عليها انها تسمع بالخبر هذا.
0: نعم.
3: وما في شمل. والشكل الثاني ان هي كانت في عمره ومرضت غالي في المستشفى فترة رمضان، كانت في رمضان غالي في رمضان 12 يوم. ايه هل نفدوهم بمبلغ مالي من مال حلالها هي او يعني كزوجها والله ابنها؟ هو يقدر
0: يتعلم. حاضر.
3: وان المرض هذا ماشي وما تقدرش ان هي باش تعوده بايام ثاني معنا.
0: حاضر نجاوبوك ان شاء الله يا اخ احمد. حاضر
3: ماشي، بارك الله فيك
0: واياكم ان شاء الله. الاخت فاطمه.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: عندي سؤال يا شيخ بفتوى.
0: تفضلي يا اخت فاطمه.
4: ممكن نسال عن حكم الشرع في ان المرتد يعني لما يكون هذه
0: التبيحة
4: ما تتكلش يعني
0: المرتد
4: الأضحية
0: المرتد؟ أنت كيف عرفتي مرتد يا أخت فاطمة؟
4: لا يعني بالعامية يعني إن المشرك لما يكون مرتد.
0: باي باي إحنا ماشي فهمناها، كيف عرفتي مرتد؟ كيف حكمت عليه إنه مرتد يعني أنت؟
4: يعني مثل لما يكون شخص ساحر كمعنى
0: شخص ساحر
4: يعني
0: لا أنت متأكدة من أن هو قام بهذا العمل المخرج من الملة يعني؟
4: أيوه.
0: ماشي نجاوبوك. حظ.
4: لا أنا عندي باقي السؤال، لما تكون شخص يتردد عن ناس هي حتى الشخص هذا يكون مشرك وحتى هو تبيحة ما تتكلش أو لا؟
0: باهي إن شاء الله. حظ.
4: ماشي
0: باقي الله وإياكم إن شاء الله. الأخ مصطفى يعني يسأل عليه ما نسموه احنا الأجرة على الجاه أو أخذ العمولة على الجاه، وهذا طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث لا تكون إلا لله، لي الضمان والجاه والثالثة هي القرض والضمان والجاه، القرض والضمان والجاه. فمن أقرض مسلما فلا يجوز له أن يستفيد من قرضه شيئا لا ماديا ولا معنويا، لأن القرض لا يكون إلا لله. تسلف واحد 2000 جنيه ما تقول لاش رد لي 2100، وحتى هو لو ردك 2000 جنيه وجاب لك مع ال 2000 جنيه هدية مثلا يقول لك هادو الألفين متاعك بارك الله فيك، وهاد يا هدية للصغار ولا هدية ليك ولا ساعة ولا غير، هذا لا، هذا كله منعه علماؤنا لأنه يدخل في يعني الاستفادة من القرض، وهذا القرض يجب أن يكون حسنا، والقرض الحسن يخلو من الفائدة، ما يكونش فيه فائدة للمقرض. فلهذا في كثير من الناس يحاولون يعني الفصل، يقول لا هادو 2000 جنيه متاعك اللي تسلفتهم منك وهدية اهو هدية وكذا، لا ما ينفعش، لو حتى تغيير تسميتها ما ينفعش. وكذلك الجاه، ما يصحش الانسان ياخذ على الجاه او الشفاعة او الواسطة اجرة. انت مشيت لتوسطت لواحد، ولا عندك صديق تعرفه مشيت له باش يساعده، ولا سجدوه ولا داروا له اي حاجة، ولا امر مستعصي وامهم انت خدمت بشيء، فما يصحش بالجاه متاعك. فهنا ما تاخدش عمولة، ما تاخدش اجرة. والهدية كذلك، حتى الهدية ممنوعة، يجيب لك مثلا بعد ما انت تخدمة في موضوع يمشي يجيب لك هدية، ولا يجيب لك حاجة يقول لك هذه، لا لا، هذا كل منعه علماؤنا لأن هذا فيه أجر على الجاه. وكذلك الضمان، واحد يقول لك اضمني عند فلان وانت مشي تضمنه، ولا تقول له من لو تقول له تبيني نضمنك نبي 1000 جنيه ولا نبي، وإلا يجيب لك حتى هو هدية بعد ما انت ضمنته ولا غيره. فهذا كل منعه علماؤنا. إذن هذه الثلاثة لا تكون إلا لله، القرض والجاه والضمان. لا يجوز الإنسان يأخذ أجرة، ولا يجوز يأخذ عمولة، ولا يجوز يأخذ هدية. وتوى المشكلة، توى الصورة اللي هي موجودة كثيرة، تلقى واحد مثلا يعرف مسؤول، يعرف مسؤول في قطاع وزير ولا غيره، ويعين لجماعة، وهو حتى هو عنده يقول نمشي نكلم عين، ويقول لك اسمع انا نعينك في القطاع الفلاني ولكن اول مرتب تعطيه لي. هذه راي منتشرة هلبة، وهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. معانا الاخت ام حمزة، تفضلي.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك؟ ربي يعاونك.
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
5: الله يسلمك. قلت لك يا شيخ انا عندي سؤالين بالله.
0: نعم.
5: عندي السؤال الاول، في رمضان في السحور شربت مية ونسحب الاذان الاول، بعدين يعني لما شبحت لقيت الاذان الثاني الفجر، واني شربت مية الحق يعني لقيت روحي عطشانة.
0: نعم نعم.
5: شبحتش الساعة الحق
0: به
5: نسحب الاذان الاول. السؤال الثاني، مثال واحد يعطيك يقول لك أني هدايا هدايا وصدقة ويعني ولله، بعدين يرجع في كلامه يقول لك لا أني مش هدايا ولا صدقة، هدايا ما نبيهم نبي فيهم نبيهم فلوسي اللي أعطيتهم.
0: هذا بعد ما أعطاك يعني
5: مثال أعطاني وقال لي هذا صدقة ولله يعني وبعدين يرجع في كلامه يقول لا أني هذا ما مصدق أني
0: بهم مفلوس. نجاوبوك حاضر يا أم حمزة، نجاوبوك إن شاء الله.
5: بارك الله.
0: أمين وإياكم إن شاء الله. الأخ أحمد قال عنده زوجته يعني أصيبت بمرض خبيث من الأمراض المستعصية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها، لكن قال إحنا توا هل نقولوا لها ولا ما نقولوا لهاش، ونخافوا إن إحنا نقولوا لها ولكن يعني ممكن تزيد سوء حالتها. في الحقيقة لو من حق المريض أنه يعرف بحالته الصحية، من حق المريض أنه هو يعلم بحالته الصحية، بل في إخباره يعني اعطاه فرصة لي في الرجوع والتوبة إلى الله والرضا بما أصابه الله سبحانه وتعالى. وكلم الموت، هذا كنا الإنسان كنا ما فيش حد بيقعد حي، هذه حقيقة ما لا يستطيع أن ينكرها أحد. تموت توا، تموت بعد 10 سنين، تموت بعد 20، تموت بعد 30، تموت بعد 100 عام، قديش تبي تعيش؟ فهذه الثقافة يجب أن نعلمها لأبنائنا وناشئتنا، يجب أن يعني يتعظ الناس بالابتلاءات هذه وبالمرض وبالموت، فمن حق المريض أن يعرف أن حالته سيئة أو غيره، حتى يتضرع إلى الله بالدعاء ويتضرع إلى الله بأن يشفيه ويعافيه ويتوب إلى الله، وربما لو كان قائم على ذنب يتوب منه، وكان عنده في حقوق يرجعها لأصحابها يرجعها. هذا من حق المريض، هذه من حقوق المريض. أيضا مسألة فطر المريض، المريض احنا ديما نقول المرض نوعان، فإن كان المرض الذي أفطر من أجله الصائم يمكن أن يشفى منه، يمكن أن يشفى منه، فهذا يؤجل قضاءه حتى يمن الله عليه بالشفاء فيقضي هذه الأيام. أما إن كان المرض عضالا لا يرجى شفاؤه ولا يرجى برؤه لأنه مرض مستعصي، فهذا عند علمائنا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء، وإنما يندب ندبا من باب الندب أنه يدفع عنه عن كل يوم أفطره إطعام، يعني نصف كيلو طعام أو 5 دينارات ليبية عن كل يوم. الأخت فاطمة سألت قالت هل تؤكل ذبيحة المرتد، وإحنا طبعا حاولنا نفصله في السؤال، لأن أحيانا نحن نحكم على الإنسان بأنه مرتد وهو غير مرتد، زي مثلا تارك الصلاة كثير يحكم عليه كافر واخذين بالقول يقول كافر، ولكن قول الجمهور وقول علمائنا أنه فاسق وليس كافر، ولهذا فتكره يكره أكل ذبيحته ولا يحرم. فقضية تقول إنه هو ساحر أو غيره، ولكن هذا حتى هو ليس متحققا، فكثير من الناس رميت بالسحر وهم ليسوا سحرة، كثير من الناس يعني يسببوا ويعالجوا بالقرآن وبالرقية وبالدعاء وغيره، وممكن أحيانا تكون فيه مخالفات لكن مش لدرجة السحر، ولكن رموا بالسحر ورموا بالشعوذة، وهذا أمر يعني يحقق القاضي كون أنه هو كونه كافر ولا مش كافر، هذا يحتاج إلى القضاء. ولكن احنا نقول بحكم أكل ذبيحة الكافر ان تأكد كفره، فإن كان من أهل الكتاب، فإن كان من أهل الكتاب وسمى الله على الذبيحة فإنه يؤكل منها، وكره بعض أهل العلم كإمامنا مالك ذلك يؤكل منها، كان مثلا نصراني أو يهودي من أهل الكتاب وذبح وسمى الله فإنه يؤكل منها، أما إن كان غير ذلك فإنه لا يؤكل من ذبيحته. الأخت أم حمزة، الأخت أم حمزة قالت إن هي في شهر رمضان سمعت الفجر وظنت أنه هو الفجر الأول وشربت المية، وبعتالي اتضح لها أنه هو الفجر الثاني اللي دخل به وقت الصيام، يعني هي لما شربت هذاك وقت صيام فشربت سهوا، فهذه يلزمها القضاء. الأخت أم حمزة هنا شربت سهوا فإنه يلزمها قضاء هذا اليوم. والفقرة الثانية من سؤالها أو سؤالها الثاني قالت شن حكم إن واحد يعطيك مال ويقول لك هذا هدية ولا يقول لك هذا صدقة ولا يقول لك هذا لله، وبعد ما أنت تأخذ منه يجيك يقول لك لا لا أنا هذه ما هي الصدقة ما هيش هدية رد لي مالي، هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يرجع في هبته أو في هديته كالكلب. شني الكلب شني باش وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يقيه ثم يلعق قيئه، بعد ما يقذف حشاكم ياكل القذاف متاعه. شوف الصورة القبيحة اللي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرجع في هبته ويرجع في هديته، فلهذا من أعطى هدية لا يجوز له أن يرجع فيها. حاجة واحدة بس سموها احنا عند فقهانا الاعتصار، قالوا الوالد، الوالد بس الوالد ان وهب هبة لابنه ثم ارتجع فيها فهذا جوزه أهل العلم يسموه الاعتصار، ويسموه الاعتصار في الهبة. أما غيره فلا يجوز للإنسان أن يعطي مالا، أن يعطي صدقة ثم يرجع فيها. مثلا أنت تعطي لواحد هدية وتعطيه صدقة وبعد ذلك تعارك معاه تقول له هاي ردها لي، ما ينفعش هذا الكلام، هذا لا ينفع، لأن خلاص خرجت من ذمتك إلى ذمة أخرى. فلا يجوز الرجوع في الهبة ولا يجوز الرجوع في الهدية. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و 97.9 FM، كما أن هذه الحلقة منقولة على قناة دار الإفتاء الليبية. نستقبل استفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وعلى الواتساب 092-092-17-00. نستقبل الاتصال من الأخ عبد العزيز، تفضل. أهلا وسهلا الأخ عبد العزيز، تفضل، صوتك بعيد يا عبد العزيز. أفطر ناسيا في رمضان؟ حاضر، تو نجاوبوك يا أخ عبد العزيز. حاضر. معانا الأخ محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: بدي أسأل على معاملة الأغراض الشخصية ل 2020 جديدة يا شيخ.
0: حاضر.
1: نقدا فيها.
0: حاضر.
1: نقدا من المصرف الدغري.
0: لا، هي مش هذه القضية، هي مش هذه القضية، مش هذه القضية بس، هي على العموم نجاوبوك يا أخ محمد. حاضر.
1: نعم.
0: نجاوبوك إن شاء الله، نجاوبوك بإذن الله. تبع البرنامج نجاوبوك. حاضر. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله، تفضل.
2: لدي عندي سؤال لصديقي بخصوص الزكاة.
0: إيه.
2: عنده قصارة، هو باهي عالات شرشور حاجات
0: عيالة. إيه.
2: عند القصار يقعد فيها جبال يعتبر رأس ماله، هو هل يقدر يزكي عليه ولا ما يزكي عليه؟ ولا جبال قاعدين ما تكسروش، قعدوا في السنتين الثلاثة
0: باهي،
2: يقعدوا السنوات وفيتات النصاف أكيد أرقامهم كبيرة.
0: باهي باهي، نجاوبوك. حاضر.
2: بارك الله
0: فيك وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الحكيم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ألو.
0: مرحبا بأخ عبد الحكيم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أيوة.
0: تفضل.
3: مرحبا شيخ، مرحبا.
0: حياك الله، تفضل يا عبد الحكيم.
3: نسمع فيك شيخ.
0: نسمع فيك. نسمع فيك نسمع فيك بوضوح يا عبد الحكيم. معانا الأخ صلاح.
4: أيوة. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ، أنا نسألك، عندي الوالد ورثني الأرض وقسمناها وكل واحد أخذ نصيبه طبعا، والأرض هذه على الرئيس على الصانع.
0: إيه.
4: مزرعة.
0: إيه.
4: في المطار.
0: إيه.
4: والوالد لما بني السور كان قدم 200 ولا 300 في برا حدود الأرض يعني.
0: إيه.
4: فجاء من نصيبه من الرئيس. يعني بنحي الحمل على الوالد، يعني هنوخر نحي، يعني نطلع ميثوات عمال حصدي ون...
0: نعم نعم، إن شاء الله نجاوبك. حاضر. إن شاء الله. معك الأخ هشام، تفضل.
5: مرحبتين شيخ النهار الطيب.
0: حياك الله أخ هشام، تفضل.
5: بارك الله فيك. قلت لك شيخ، أنا عندي مال نشتري شغلي أم الحظ، أما ناخذ في قطع أراضي مرات يبغى يفوت عليه فترة، النصاب يفوت عليه،
0: النصاب يفوت عليه هو مال ولا أرض؟
5: والله الأغلبية دي ما بيكون في أرض.
0: إيه. ماشي حاضر نجاوبوك إن شاء الله حاضر. ماشي. معنا الأخ إبراهيم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالأخ إبراهيم تفضل. أمين وإياكم إن شاء الله.
5: يا شيخ أنا عندي موضوع ما يتعارف قرطة وما يتعارف قرطة اللي هو عندي قرطة متاع المالك هذا بالواحد جدت أخدمت كلام كباه فوق حمامات وطبت مريك مبلغ ونكمل المبلغ طبعا مزاد فيه عند شوية خدمة كده ما كفلها طلبتها بالكامل وقلت لما نجيب المرافق بعدين نكلموا كيف تخدموا قال لي لا ما عندكش مشكلة وهم متعاملين على أساس الكلام هذا جبت فترة بعدين قلت المرافق لكم تعالى تخدموا لا روح أنه ناسي وكل شيء المهم في آخر بقل جانت الأرض وبيت حتى المرة كانت فيها 250 سنة قلت الله عرف أنه هو قلت الله 250 سنة هذا الخدمة كانت قلت الله بسم الله الله ينفع بعد ما كمل الخدمة أعطيته 100 دينار قلت هذه 100 دينار إكرامية مني دي لا مش حاجة حتى مستيق مصامر وياه وأنا ما كنت بكيس
0: باهي باش باش باش لما جاي قال لك 250 وقلت له باهي ماشي الاخ عبد الحكيم تفضل يا عبد الحكيم
6: مرحبا شيخ
0: مرحبا
6: يا شيخ نبي نسال على العقيقه
0: ايه
6: يعني بمواصفات يعني المطلوب يعني الوضع اللي في ليبيا تشبه في معنى الغلاء يعني اللي موجود فيه
0: نعم
6: كان يعني شخص في دولة ثانية وصلت به شخص وتكون في ناس يعني راضي فقراء أكثر من أنا وغطي حتى من ناحية نوع الضحية بيكون أرخص ووكلت أن شخص يكفل به معطيه المال ونبعث له ويقعد هو الوكيل عليه يذبحه ويوزعها على الناس الفقراء عادي يجوز
0: ضروري يكون داخل البلد حاضر نجاوبوك يا عبد الحكيم حاضر نجيب على الأسئلة اللي وردت في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم الأخ عبد العزيز يقول شنو حكم من أفطر ناسيا في رمضان حكم من أفطر ناسيا في رمضان أنه يرتفع عنه الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه الله وسقاه وأما القضاء فلا يرتفع عنه فيلزمه القضاء لأن ذمته قد عمرت بالصيام فإن لم يؤديه أداء يؤديه قضاء وحكم أنه أفطر ناسيا فقد فسد صومه ويلزمه قضاء هذا اليوم الأخ محمد يسأل عليه معاملة الدولار لسنة 2026 الجديدة هذه اللي فيها مسألة الشركات الصرافة وغيرها وكثير من الناس الآن يقول لك يا شيخ راهو في الخصم مباشرة ويعطيك الدولار مباشرة بحكم أن التقابض وكأنهم يظنوا أن المصارفة يشترط فيها هذا فقط كثير من الناس يجي يقول لك يا شيخ راهو توا يخصم مني طول وبعتالي يعطيني الدولار طول بمعنى تقابض وخلاص معناها الأمر جائز أنتم خيركم تعقدوا في الأمور نقولوا لا يا أخي الكريم المسألة ليست بهذه البساطة يعني فقط أو أنك تصفها بأن فيها تقابض وانتهى الأمر لا المسألة نرجع إلى أصولها المسألة فيها أربعة فيها البنك المركزي وفيها المصرف الفرعي وفيها شركة الصرافة وفيها الزبون كيف فهم التعامل بينهم كيف صورة التعامل وقد يعني رد البنك المركزي على دار الإفتاء الليبية بأجوبة عن استفساراته الأولى، ولكن لم يعني يوفي بجميع الاستفسارات، ما زالت هناك بعض الغموض. وردت دار الإفتاء الليبية بأسئلة أخرى أو توضيحية من البنك المركزي، ننتظر الإجابة عنها، ننتظر إجابة عنها حتى نعرف حكم المسألة. إذن دار الإفتاء الليبية إلى الآن لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة. الأخ محمد يسأل، قال عنده صديقة عنده كسارة يعني الحجارة هذه، يديروا في الشرشور ويديروا في هذه الكسارات، يعني يقول كيف الزكاة متاعها. هو بيقول انه هو شرى جبال وغير، انا ما نعرفش المسألة هذه وكيف يتملك جبال من جهة عامة هو ولا من جهة خاصة، يعني هذه مسألة ما نعرفهاش. لكن هو يعني كشغل ما فيه يعني زي الكسارات وغيرها، هذا يعني ينظر الى المال اللي حصله، تحصيل المال، المال ان بقي نصابا وحال عليه الحول فانه يزكى. الاخ صلاح يقول ان هو يعني قد ورث قطعة ارض من والده، وهذه القطعة ارض في طريق المطار، واللي بيقول انها الارض اللي ورثوها راهي فيها زيادة زوز مترو عن حق والدهم، يعني نقوله والدهم حياة والدهم لما كانت الارض دي كانت زايدة زوز مترو، زوز مترو هذا بيكونوا للدولة، يعني خاشين في الطريق كيف نقولوا احنا، فما دام هم زوز مترو هذا للدولة فما يجوزش ان هم تتملكوهم انتو، وهذا يجب تصفيتهم وارجاعهم الى الدولة لانه ليس من مال ابيكم وليس من مالكم، وتعدلوا القسمة. اذا كان هذا الزوز مترو وشوف حصتك، هذا ما ندخلهمش في حصمك فتنضرب انت، المفروض تعاودوا القسمة بحيث ان الزوز مترو هذا ينقسموا من المال الموروث، ينقسموا من الارض قبل قسمتها حتى لا يتضرروا بعض الورثة دون الاخرين. وما يصحش يعني هذه توا مسألة يعني ليست لكم انتم بس، ولكن لأي

0: سواء كان أرض، سواء كان مسكن، سواء كان مشروعات يسموه المشروعات هذه اللي يتم فيها عقد انتفاع وغيره، راهو عقد انتفاع هذا ماهوش عقد ملك، راهو راهو قاعد على ملك الدولة. ما يصحش ان بعض الناس سمعنا بيهم عندهم ارض بعقد انتفاع باعوها ولا ورثوها وقسموها، هذا ما يصحش، لان هذا الاراضي اللي بعقد انتفاع راهو قاعد على ملك الدولة. عقد انتفاع ما تملكش به ملك رقبة. وكثير من الناس يعني وقعوا في هذا المحظور. الأخ هشام قال عنده فلوس ويشري مرة مرة، هو تجي تواتي أرض، يشري أرض تواتي باش يبيعها باش غيرها، ماشي كويس. يا هشام لو هذه الفلوس اللي عندك قعدات فلوس عندك وبالغين النصاب وحال عليهم الحول، هم النصاب هادو بتزكيهم. اما لو انك شريت بيهم ارض، شريت بيهم ارض وتبي تتربص بيها مثلا او يجي السعر باش تبيعها، هذه انت تزكيها نهار تبيعها، تزكيها يوم تبيعها، يوم تبيعها تزكيها. الاخ ابراهيم صار خلاف بينه وبين عامل، جايب عامل يخدم له في حمام او مايوليكا قال، وصار بينه وبينه يعني خلاف. وهذه توه مش الاخ ابراهيم بس، نظن ما فيش حد جاب عامل الا وصار بينه وبينه خلاف، قصه خلاف العامل، لان هم لا يتفقون من الاساس بعقد صحيح. العامل يبدا داير الخبط لصاحب العمل، وصاحب العمل حتى هو تلقاه نفس الطريقه في تعامله مع العامل، هذا يبي يغبن هذا وهذا يبي يغبن هذا. فهنا يجب التنبيه على أنه لا يجوز مخالفة العقد سواء كان من العامل أو كان من صاحب البيت. فالعقد هو شرط المتعاقدين. والقصة باش تتم، هي القصة تتم أن العامل ممكن ما يتمش عمله وهذاك يبي يجيب واحد تاني ويبي يطلب منه أزيد، وإلا صاحب الشغل ما يخلصش العامل ولا يبقى عنده حق توفية يقول له ما نيش مخلصك مثلا في نص الخدمة للجي تخدم. هذه قصة يعني مستمرة دائما، ويقع فيها الخلاف ويقع فيها النزاع، وفي الأخير يصير الزعل، وهذا يمشي مش راضي وهذا مش راضي، وقصص يعني دائما تحدث للناس في هذه المسألة. لكن هنا الأخ إبراهيم قال لما جاء المرة الثانية العامل قال نبي 250، فهو وافق، لكن قال أنا راه وافقت لأنه مفروض يخلص منها من الأول، وأنا هو طلب 250 وأنا أعطيته 100 وما أعطيتهاش الباقي. ما هو هنا إنسان يحذر أن يقع في المحذور اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أعطي الأجير أجرا قبل أن يشوف عرقة، ما يكونش العقوبة بهذه الطريقة. في الأخير يمشوا لي اللي هم متخصصين في هذا العمل يحتكموا ليهم، لأن هم يعرفوا الأمور الدقيقة في هذا العمل. لكن أنت يعني هم 150 تقعد طول عمرك خايف تقول بكشي ما اعطيتهاش حقه، والله بكشي ظلمته وكشي هو مش راضي، تقعد طول العمر أنت تخمم هو ما هوش مبلغ كبير. الأخ عبد الحكيم يسأل على العقيقة، يقول إن هو يبي يوكل أحد في بلاد أخرى يذبح لي عقيقة لابنه ويوزع غادي ويبعث له فلوس، هل في هذه مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة. العقيقة أصلا هي سنة وليست واجبة، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية. وإذا أراد الإنسان أن يوكل غيره في ذبح عقيقة حتى ولو بقصد أن تكون رخيصة ويوزعها غادي، فهذا أمر مشروع لا حرج فيه. معنا اتصال، معنا الأخ عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
1: أهلا بك يا شيخ،
0: حياكم الله، تفضل.
1: الشيخ سؤالي هو التجر غالبا يعني يصير في تداخل في الأذان في الأصوات في المساجد القريبة،
0: إيه؟
1: فمن خلال اللي بيردد مع الأذان أحيانا يعني معاش يقدر يصعب التركيز في أي مسجد يتبع، فأحيانا ينتهي الأذانين وهو قادر يركز مع ما أذان يتبع. كيف الحل؟
0: ماشي حاضر.
1: السؤال الثاني، في نهاية التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فهل تنقل في التشهدين، التشهد الأول والثاني أو التشهد الأخير فقط؟
0: ماشي ماشي
1: حاضر. شكرا لك.
0: وياك. معنا الأخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ بارك الله فيك، أنت قد يكون فهمتني أو فهمت سؤالي بالصرف. العمل هذا اللي جبته، الاتفاق اللي تم بينه خلصت فيه، يعني أعطيته حقه بالكامل، جبت منه هذا قرض. وين كم جبت المناقص والواحد، وقلت تعالى بستخدم. قال لي تعال شوف الخدمة، جاي أشوف الخدمة، قال لي مدي 250.
0: قلت له من الأول علاش؟
2: نعم؟
0: قلت له من الأول هذا مش حقك؟
2: لأنه هو قال لي من الأول، قال لي 250 يعني خدمته، وعرف خدمته ويقول لي 250، قلت أنا
0: مخلصك. باي أنت علاش ما قلت لاش أنت هذه خدمتك من الأول، علاش ما قلت لاش؟
2: ما قلت لاش الحق كده، ما قلت لاش، وان قال لي مني 250 تمام، بعدين أكتب 250 طبعا.
0: لا لا لا، أعطيهم له يا أخ إبراهيم، أعطيهم له بارك الله فيك، حتى تخرج من عدم أداء حقوق الناس يعني. آمين وإياك. الأخ عبد الرحمن يسأل، قال في أذان الفجر بحكم أن الدنيا هادية، قال الأذانات يعني كثيرة، وحنا بحذانا جوا مع هلبة، وقداش برد أنا، برد على هذا برد على هذا، هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يقول حي على الصلاة، وهذا يقول حي على الفلاح. قال أنا خلاص مش عرفت، نقولوا له اختار أذان واحد يا أخ عبد الرحمن، مش ترد عليهم كلهم، أنت اختار أذان واحد ترد عليه، وبعد ما يتم تعقب الأذان، وإن شاء الله يحصل لك أجر حكاية الأذان. أيضا يقول الأخ عبد الرحمن، الدعاء اللي بعد التشهد، أعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، هذا يكون بعد التشهدين ولا يكون؟ لا، هذا يكون بعد التشهد الأخير، هذا يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. معنا اتصال، معانا الأخت أم هشام، تفضلي. تفضلي يا أم هشام.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت مش واضح يا أم هشام، الصوت الحقيقة مش واضح.
3: كان غشم العائلة.
0: لا، الصوت ما فيش وضوح، الصوت مش واضح يعني للأسف الشديد يا أم هشام، يا ريت يعني تحاول الاتصال من هاتف آخر أو بطريقة واضحة، لأن الصوت يعني يصلنا غير واضح. هذه الأخت تسأل، تقول أنها رأت علامة الطهر واغتسلت، ثم في ثاني يوم نزلت منها كدرة، فما حكمها؟ نقول لهذه الأخت أن الكدرة والصفرة إذا جاءت بعد رؤية علامة الطهر فإنها لا تضر ولا يترتب عليها شيء، يعني المرأة إن انتهت دورتها وردت علامة الطهر واغتسلت، وبعتالي ردت الكدرة ولا ردت الصفرة فإنها لا يضرها ذلك ولا يلزمها شيء وليس من الدورة أو تابع للدورة. معنا اتصال فضلي يا أم هشام. فضلي يا أم هشام. ما فيش مش واضح الصوت. نفس الطريقة للأسف أم هشام، للأسف الشديد الصوت مش واضح وما فهمناش الحق يعني كلامها. معنا اتصاله. معنا الأخ فوزي، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أهلا يا شيخ.
0: الله يبارك فيك أخ فوزي، تفضل.
4: يا شيخنا أنا جنبي طبعا الوضع أذان.
0: نعم.
4: في الأذان الأول اللي قبل الفجر بنصف ساعة.
0: إيه.
4: هذا يعني المعروف إنه هو ما ينقلش فيه صلاة الخير من النوم، باش يكون في تمرين بين أذان الفجر وبين الأذان
0: مضبوط
4: ولا يا
0: شيخ. باه.
4: فأغلب الشوامع يعني يقولوا بالأذان الأول يقولوا الصلاة خير من النوم.
0: إيه.
4: فأنا واحد من الناس يعني نصلي الفجر نتحاب الفجر يعني. ونرقد.
0: إيه.
4: يا ريت يعني يتكلموا الأوقاف في رسالة رسمية إنه هو يعني تقريبا إنه هو كان عليك خاطر شهر رمضان على الساق مضبوط.
0: تو نجاوبك. حاضر يا أخ فوزي، حاضر نجاوبك بإذن الله إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
0: آمين وإياك. هذا الأخ الكريم يسأل يقول أنه توفي والده وترك زوجة وبنتا وابنين. يقول إن والده توفى وترك أمه اللي هي أم السائل اللي هي زوجة الميت، وترك بنتا وترك ابنين. قال الفريضة واضحة في أن الزوجة لها الثمن والباقي تعصيب بين الأولاد الزوج وأختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال عنده والخالهم يدرس في العلم الشرعي، قالهم لا أختكم تاخذ النصف لأنها واحدة لقول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. في شين قالهم؟ قالهم إن أختهم تأخذ النصف وأمهم تأخذ الثمن وهم يأخذوا الباقي. لا يا لو الخالكم غلط يا أخي الكريم، والخالكم غلط في المسألة، هذه مسألة معروفة في الميراث. وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا إن كانت هي ما فيش حد معاها،

0: الاولاد. فهنا الفريضه كيف بتكون؟ تكون ان للزوجه الثمن ولي الباقي للذكر مثل حظ الانثيين لاولادي الميت، لقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الاخ فوزي ايضا قال انا يعني اللي نعرفه في هنا في الجهه الغربيه ان في اذان صلاه الصبح عندنا اذانين الاول والثاني، الاول يكون قبل نصف ساعه من الاذان الثاني اللي هو يدخل به وقت الصلاه، واحنا تعلمنا وعرفنا طريقه الاذان ان الاول ما نقولوش فيه خير من النوم والثاني نقولوا فيه خير من النوم، وهذه طريقه كويسه واضحه. وحتى يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدن بلال يعرفوا أن بلال يؤدن بليل، الأذان الأول كان يؤدن فيه بلال والأذان الثاني كان يؤدن فيه ابن أمي مكتوم. ابن أمي مكتوم كان أعمى رضي الله عنه وكان لا يؤدن حتى يقال له أصبحت، بمعنى دخل وقت الصبح نود أدن. فكان الصحابة يفهمون لما يسمعوا أذان بلال يعرفوا أن هذا أذان بلال الأذان الأول، يعني ما خشش به وقت الصلاة ولا وقت الصوم. ولما يدن ابن أمي مكتوم يعرفوا أن هذا هو الوقت اللي دخل به وقت صلاة الصبح. وها نحن توا نفس الطريقة عندنا، لما الأذان الأول ما نسمعوش فيه صلاة خير من النوم عرفنا أنه هو هذا الأذان الأول. وبعدين الحمد لله الآن يعني مواقيت الصلاة موجودة في وسائل يعني زي الساعات وزي التقاويم، وكلنا عندنا احنا الأجهزة هذه الذكية النقلات وغيرها وكلها فيها أوقات الصلاة، ونعرف وانت يدن وقت صلاة الصبح. ومسألة التنظيم هذه مهمة، وفعلا يعني على الهيئة العامة للأوقاف أن تنتبه لهذا الأمر باش الناس ما يعني ما يتلخبطوش في الأذانين. ولهذا مدام هذه الطريقة يعني متفق عليها ومعروف أن الأذان الأول ما يقولوش فيه صلاة خير من النوم والثاني يقول فيه صلاة خير من النوم، يلتزموا بهذا الأمر حتى يعني ما يسببش ربك في وقت صلاة الصبح. معنا اتصال، الأخ سالم تفضل. تفضل يا أخ سالم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: جزاك الله يا عم الشيخ وبارك الله فيك.
0: امين واياكم ان شاء الله.
1: انا بنسالك سؤال بالله، انا الناس اللي تمر على الطريق موجوده اشجار تين ومثلا ورمان مثلا وياك شرع فيها بالله انا مش مش في البيت وما بحتاج كانت تقدر تخلي بنقل للشجر
0: اللي هي على الشارع يعني اللي هي الشجر اللي على الشارع، هي سواء في الشارع ولا جاي على الشارع،
1: أشجار موجودة على الشارع على طول الطريق مثلاً.
0: إيه أنا نعم يأكل إنسان منها لكن يأكل بس ما يرفعش منها. كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غير متخذ خبنة، كل غير متخذ خبنة. ما يديش شكارة ويقعد يلم ويرفع لا.
1: لا لا يعني يأكل في مكانه.
0: أي نعم نعم ما فيش بس. نعم. آمين وإياكم إن شاء الله. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول هذا السائل رزقني الله بمولودة، فهل السنة أن تحلق كما المولود أم هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ نعم نعم، المولود سواء كان ذكر أو أنثى فالسنة في حلقه ووزن شعره والتصدق به فضة. يقول أيضا هذا السائل توفي أخي من أبي ولديه إخوة أشقة، فهل نرث فيه أم لا؟ يقول هذا السائل إن عند أخوه من بوه توفى، يعني أمهم مش واحدة، لكن هذا الأخ اللي توفى عنده أخوه شقة تانيين

0: موتا من بوه وامه. فما دام عند إخوة أشقاء فإنه يحجب الأخ لأب. يعني الأخوت لأب هنا ما يرثوش في أخوهم هذا، الأخوت لأب ما يرثوش في أخوهم هذا. علاش؟ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء، لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. معنا اتصال. الأخ عبد الرحمن تفضل. انقطع الاتصال للأسف. هذا السائل يقول أنه ذهب إلى مأتم وأراد أن يتوضأ، وعندما ملأ الماء من الترمس، يعني يقصد الترمس المية، عند المضمضة تبنن أن في الماء زهرا، فما حكم وضوئه؟ هذا السائل يقول إن هو مشى لمأتم وجاء وقت الصلاة بيتوضأ، عبى ماء المية من الترمس ليشربوا منه وبيتوضأ به، لكن لما مضمض الجزهر. أول حاجة أخي الكريم يعني وللناس عامة، هذا الماء معد للشراب وليس للوضوء. يعني الناس لما داروا ترمس وداروا فيه مية باش يشربوا الناس منه في مناسبة، مش باش يتوضوا منه. وإلا فالأولى بيك إنك مشيت للمواضي ولا مشيت للحمام ولا خذيت مية أخرى توضت بها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن هذا الماء لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ لأن تغيرت أحد أوصافه الثلاث وهو طعمه. يعني إحنا الماء عندنا الذي تجوز به العبادة اللي هو الوضوء والغسل، أن يكون الماء مطلق، أن يكون الماء مطلق. فإن اختلط بطاهر وغير أحد أوصافه الثلاث فيصبح الماء طاهر غير طهور. يعني يمكن نشربوه نغسلوا به نستعملوه في العادات، لكن ما نستعملوش في العبادات. وإن تغير بنجس فلا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. إذن لما أنت يعني حطيت المية في فمك وتبننت بنت تظهر المية مزهرة وتغير الطعم، فإن هذا الماء صار طاهرا غير طهور، إذن لا يجوز الوضوء به. معنا اتصال. الأخ عبد الرحمن تفضل. الأخ عبد الرحمن
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: تفضل يا أخ عبد الرحمن.
1: نبي نسأل الحقيقة، هل تجزي الذكر شاة واحدة أو لابد من شاتين؟
0: العقيقة للذكر يعني
1: الذكر إيه؟
0: نعم حاضر نجاوبوك يا أخ عبد الرحمن إن شاء الله. فيش اتصال آخر. الأخ عبد الرحمن يسأل قال هل العقيقة في الذكر اللي هو نزاد عليه ولاد هل تكفي شاة واحدة ولا لازم زوز؟ تكفي شاة واحدة عن المولود سواء كان ذكر أو أنثى، تكفي شاة واحدة. ولكن الأفضل في الذكر شاتان، الأفضل من باب الأفضل وليس من باب الواجب. إذن العقيقة شاة واحدة تكفي عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، ولكن الأفضل إن كان المولود ذكرا أن يذبح له شاتان عقيقة. نعم. معنا الأخ إبراهيم تفضل. الأخ إبراهيم تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله شيخ عبد الرحمن.
0: حياكم الله وبياكم يا أخ إبراهيم. آمين تفضل. يا رب يا رب اللهم آمين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام تفضل إبراهيم. إيه تفضل يا أخ إبراهيم. نسمع فيك نسمع فيك تفضل.
1: تسمع فيك يا شيخ.
0: نعم نعم. أسمعك بوضوح يا أخ إبراهيم. للأسف انقطع الاتصال بالأخ إبراهيم، هو احنا نسمع فيه وما يسمعش فينا. من الأسئلة الواردة في بريد البرنامج يقول هذا السائل أمسي الاثنين رزقت بولد بعد صلاة الظهر، فمتى يكون أسبوعه موعد العقيقة؟ إذن هو رزق بولد يوم الاثنين، معناها يوم الاثنين هذا ما ناش حاسبينه لأن بعض يوم ما هوش يوم كامل بنحسبه له من الثلاث، معناها الأسبوع متاعه بيكون يوم الاثنين القادم، الأسبوع متاعه يوم ذبح العقيقة والأحكام الأخرى للتعلق بأسبوع المولود فإنه يكون يوم الاثنين. هنا نبو ننبه على نقطة، سواء كان في حسبة العدة ولا كانت في حسبة الأسبوع ولا المولود، هنا ديما احنا نشوفوا الحدث هذا صار قبل الفجر ولا بعد الفجر، يعني مات الميت قبل الفجر مثلا، إذا مات قبل الفجر اليوم هذاك نحسبوه في العدة، وإذا مات بعد الفجر هذاك اليوم ما نحسبوش في العدة. كذلك المولود، إذا ولد مثلا زي أمس اثنين، إذا ولد قبل الفجر نحسبوه اثنين، إذا ولد بعد الفجر ما نحسبوش ديما هكذا، لأن بعد الفجر بيبقى بعض يوم لأن الفجر هو اللي بيخش به اليوم، فهذا يعني التنبيه على هذا الأمر. هذه السائلة تسأل تقول أنا في عدة وفاة وابنة عمي توفيت وهي تسكن في مدينة الخمس، فهل يجوز لي أن أذهب إلى العزاء وأرجع في نفس اليوم قبل المغرب، أحضر الجنازة وأرجع في نفس اليوم قبل المغرب؟ أختي الفاضلة، مدينة الخمس تبعد عن يعني مدينة طرابلس فوق 100 كيلومتر أو 100 كيلومتر، يعني هذه مسافة سفر، فأنت بتسافري في الحقيقة، والمعتدة لا يجوز لها السفر، والمعتدة لا يجوز لها سفر، ولهذا لا يجوز لك أن تذهبي إلى هذا العزاء، ويكفيك أن تتصلي بالهاتف وتقومي بواجب العزاء وأنت معذورة، حتى يعني مش حيحرج عليك، را بيقولوا خير ما جتش ولا ما حضرتش، أنت معذورة، أنت معذورة يعني أنك محبوسة في عدة، لأنك محبوسة في عدة ويحرم عليك السفر، ولهذا فتبقينا هنا وتعزينا يعني بالهاتف ولا بالرسالة ولا غيره، ولك الأجر والثواب، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم هذه الميتة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم تعطيل مصالح الناس ومماطلتهم في أدائها من قبل الموظفين في المؤسسات الحكومية والجهات العامة حتى صار هذا عرفا سائدا وأسلوبا معتادا في عامة هذه المؤسسات، بحيث لا يستطيع أحد قضاء مصلحته مهما صغرت إلا إذا تفرغ لها في يومه كله، وإذا كان هو موظفا فلا بد أن يسبب له ذلك تعطيلا في عمله وتأخيرا لمصلحة غيره أيضا، والله المستعان. فنرجو منكم بيان حكم هذه الظاهرة السائدة ومسؤولية كل فرد فيها ومسؤولية الحكومة والجهات التابعة لها. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العامل في أي قطاع من قطاعات الدولة يجب عليه شرعا أداء ما أسند إليه من عمل على الوجه المطلوب منه دون تقصير فيه ولا تأخير، وهو محاسب على تقصيره هذا أمام الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري. وهذا الخلل المنتشر في الدولة في أداء الوظائف من تعطيل مصالح الناس والتأخر في ابتداء الدوام والانصراف قبل انتهائه وعدم إنجاز الأعمال بالتقصير والتملص منها والتحايل والتعذر بعطل المنظومات ونحو ذلك من الأعذار الكاذبة، كله محرم شرعا، وهو من خيانة الأمانة والغش للرعية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وهو سبب في الحرمان من دخول الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. وسبب في عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة، كما حصل لقوم شعيب عند تطفيفهم في الكيل والوزن. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال السمعاني رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا مر بالسوق قال: أيها الباعة، أوفوا الكيل وأوفوا الوزن، وقد سمعتم ما فعل الله بقوم شعيب. والتطفيف في أداء العمل بتضييع حقوق الناس أشد وزرا من التطفيف في المكيال والميزان في المحسوسات كالحبة والحبتين والوزن القليل، كما أن الموظف يتقاضى راتبا على عمله هذا ولا يستحقه إلا إذا أدى عمله على الوجه المطلوب منه، فإنه إذا قصر فيه أدى هذا إلى إطعام نفسه وأهله وأولاده الحرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال خضرة حلوة، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به، رواه الترمذي. وبعض الناس يقول: الناس كلهم يفعلون هذا ويجعل ذلك عذرا، فهذا ليس حجة، فإن انتشار المعصية لا يجعلها مباحة، بل الواجب عند شيوع المنكر أن يمنع الناس المنكر باليد واللسان، ومن لم يستطع فبقلبه، لا أن يفعلوه ويتقحموه ويشاركوا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وتعظم هذه المسؤولية ويعظم وزرها بعظم الوظيفة وأهميتها، فرئيس المؤسسة مسؤوليته أعظم ممن يليه، ومن يليه مسؤوليته أعظم ممن تحته، وهكذا. فالواجب على الموظف أداء ما أسند إليه وإن قصر غيره، لئلا يلحقه الإثم الذي يلحق غيره. وعليه أيضا النصح في هذا وتنبيه من حوله إلى هذه الأمانة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى الخطباء في الجمع وغيرها تذكير الناس بهذه الأمانة المضيعة، وعلى المسؤولين من مديرين ورؤساء التنبه إلى أعمال من تحتهم وإلى حضورهم وانصرافهم، وعلى الدولة تفعيل الجهات الرقابية وتوجيهها لمثل هذه المخالفات بشكل خاص، وإيقاع العقوبات الرادعة على المقصر دون تهاون، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
4: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك الشيخ.
5: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
6: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
5: نعم
6: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. وخاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم. يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلما خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
5: نعم.
6: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية. لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
5: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
6: نعم هو تحسر الناس تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
5: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
7: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
8: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
7: هيك بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
8: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول لا صلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقول ان هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني احيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين او ثلاثة، هذا افضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معها ثلاثة ظهرات ولا العصر معها اربعة ولا المغرب معها اربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء او ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
3: بارك الله فيك شيخنا.
9: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
6: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت كعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
5: جميع،
6: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين يصلى من في ما عندناش الا ثوب واحد اللي على ظهره فقط، يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة وكذا الكوفة ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب عبد المساعد بن أبي وقاص قالوا أنه لا يظهر للناس دائما. قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال لا والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني الحديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس خيلاء. لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة لأن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن هذا شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لي شيخ خلينا من العرف وكذا هو مش كل العرف هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
10: حملوا الأحاديث على بعضها
6: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومنه الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه كل له اجتهاده ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها هذا قولا متعارف عليه الشيخ مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد على كل مجتهد وله نصيب إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة الأمر فيه سعة ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أم نحن أحرص على ديننا منه. الإمام مالك يقول الإمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
10: شيخنا بارك الله فيكم.
11: احنا السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
4: نعم ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله قيل هو من ولد الحسن بن علي وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم التفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما. الله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
12: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
13: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
12: مضطرين، يعني
13: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
12: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
13: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
14: الأخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي ب البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتاج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفك منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك، مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضالك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
7: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدر البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
15: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل اللي متعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خود ذا، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، قوله ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دير طيف الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
6: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بالعلم منه، على الأقل متذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاع ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتد حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
7: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
8: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو انت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا امر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من اكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
7: تقريبا تبع بوسليم.
8: ايه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن انا والله ما نعرفاش للامانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
16: حتى أجنبية، يعني
8: حتى أجنبية لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي جازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، الجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر عليكونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
16: تسمع بي يا شيخ؟
8: نسمع فيك.
16: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحد عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
8: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن قاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه اللي معاشه 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشه 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لان هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاش كذا، درجة 10 معاش كذا، درجة 9 معاش كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة

0: لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. ووضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
3: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا، هذا لا يثبت به ملك. قالت لا، هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا، حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله، هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها، فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب إحنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام. لكن الإمام

0: لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
1: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
2: هذا من الجائز، ما في شيء بأس، يا غاية ما في الأمر كما أنتم أشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بأس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
1: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
2: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جابه له شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
4: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: ما حكمه لبس الاكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب، هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها وما تقولها، واني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا، تبان ركبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأى أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول لها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض لكنه شرعا حرام عليه رأو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
8: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
9: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشرطات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطي هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
1: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول: خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
2: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني احنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول احنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
10: صحيح
2: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لان حتى لو كان رزقك اهرب، لكن مرات يجيبوا في حتى من الحدود
10: فعلا
2: بالعلامات والبيانات المعينه يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي الانسان ما يقصرش في البحث عن اصحاب الحق وهو، ولكن في نهايه المطاف المال هذا يعني كامانه يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
10: من سنوات،
2: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما عرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة. الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
10: تربية بالقدوة يعني
2: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
10: أيوة.
2: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
10: وهو أبرى دمته أمام الله
2: يعني. هو أبرى دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصح به.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
11: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
6: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية، بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
11: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
6: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
11: نعم.
6: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
11: نعم.
6: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوفوا درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
10: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
2: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسعى الجبيرة، فعنده رخصة المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
10: على الشاش ولا
2: يعني على الشاش ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
10: نعم
2: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
10: نعم.
2: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
8: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
12: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
8: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
12: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000 والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض انه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى ما دار هيك انه بيمشي يحولهم، لأن لو عارف انه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. انت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف انها هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت بسبعمائة ألف، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15% اللي هو يبيني نعطيه 150 ألف عشان نربح 150 ألف، هو يربح 150 ألف. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
8: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
12: من المصارف.
8: ايه خلاص.
12: ايه المصارف للناس 29/4.
8: ايه
12: يعني الناس للمصارف.
8: نعم.
12: والمصارف للمصرف المركزي 8/5
8: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
12: الآن اللي خذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذه مانيته ونغير له
8: محصله واحد مرتشي بيدخلوله
12: بالضبط. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه بسبعمية ألف وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300 ألف. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات ب100 ألف، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون الصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
8: ممكن شيخ للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، قال إن مزال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية، بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
12: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأنه تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب 60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش هيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني اني قلت له
8: الأخ سأل شيخنا شن
12: ما نعرفش نقول
8: يتوقف يعني ولا
12: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وأني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
8: يعني على الفساد يعني.
12: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
8: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
12: لابد.
8: نعم.
12: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل. معناه في أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
13: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الوصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا نعم فهذا قابل للتعيين السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق وهو نتزوج بزوجة ثانية وأصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة فهل عندكم شيء توجهه شيخنا
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسدوكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين رحم ما هوش أمر هين يعني يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص هذا لو سلمنا يعني فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتين يوم شرف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير فالأولى بك أن لا ترجعها تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم
14: أنتم تستمعون

0: لنا أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخيار للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل السابع من الباب الثاني. والفصل السابع والثامن والتاسع، هذه الفصول الثلاثة مرتبطة ببعضها، وقد ربطها المؤلف رحمه الله وجعلها تفصيلا لما ذكره في أول الباب. فالباب الثاني ترجم له رحمه الله بقوله: الباب الثاني في تعداد وجمع تعالى، جمع الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه له جميع الفضائل الدنيوية والأخروية فيه نسقا. وقد قدم لفصول هذا الباب بحديثه على أن المحاسن ضرورية جبلية فطرية من عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل للإنسان فيها، كالجسم أو الجسامة والطول والجمال والقوة ومحاسن ضرورية تحتاجها هذه المحاسن الضرورية الجبلية، ومن ذلك الغذاء والنوم واللباس ونحو هذا مما يتقوى به الإنسان، ومحاسن أخرى مكتسبة يكتسبها الإنسان مما شرعه الله لعباده في هذه الأرض من أحكام الشرائع والأخلاق النبيلة التي ألزمهم الاستمساك بها. هذا الكلام العام عاد إليه المؤلف رحمه الله في هذه الفصول الثلاثة السابع والثامن والتاسع التي جعلها متناظرة ومتقابلة، مبينا فيها أن هذه الضرورات التي يمتدح بها الإنسان ويزيدها بغذائه ونومه وجميع صنوف معاملاته وتصرفاته، يزيدها زيادة فوق زيادة، هذه الزيادات منها ما هو يتمدح الإنسان بقلته، ومنها ما يتمدح بزيادته، ومنها ما هو مختلف فيه بحسب حال الإنسان من حيث تصرفه زيادة لها لغرض دنيوي أو غرض أخروي. يقول المؤلف رحمه الله:
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب.
1: فصله في أول الباب الثاني، وهو ثلاثة أنواع. نعم.
0: ضرب الفضل في قلته،
1: الثناء في هذا النوع على القلة وعدم الإكثار مما يتصرف فيه الإنسان.
0: وضرب الفضل في كثرته،
1: والنوع الآخر التمدح والثناء على الإنسان إنما يكون بالإكثار من هذا التصرف.
2: وضرب تختلف الأحوال فيه،
1: وهو النوع الثالث الذي قد يكون أو تكون الكثرة منه ثناء وحسنى، وقد تكون على خلاف ذلك.
0: فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا،
1: ما يمتدح به الإنسان أو بالتقليل منه عند جميع أهل العلم وجميع العقلاء والحكماء مما لا يختلف فيه اثنان،
0: وعلى كل حال عادة وشريعة
1: وفي جميع الأحوال، في جميع الأحوال عقلا وشرعا وعادة وعبادة. وهذا النوع يتمثل في أشياء منها الغذاء والنوم. أما الغذاء بالذال المعجمة وكسر الغين فهو الطعام الذي يؤكل، ومنه التغذية. والغداء بفتح الغين والدال المهملة هو ما يؤكل نهارا عند الزوال فما بعده، في مقابل أكلة العشاء الطعام الليلي. فما يؤكل نهارا عند الزوال يسمى غداء، وما يؤكل ليلا بعد الغروب يسمى عشاء.
0: ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما.
1: العرب والحكماء والعقلاء والشعراء والأدباء وأهل الفكر والرأي والطب، كلهم هؤلاء يجمعون على أن التقليل من الغذاء والطعام والتقليل من النوم هو الجيد. ومن يوصف بقلة طعامه وعدم شراهته ونهمه إلى الطعام وعدم الخلود إلى الراحة والكسل والنوم يعد عند هؤلاء أصحاب الرأي والفكر موضع ثناء وتقدير، أما الإكثار فهو موضع دم، كما قال الشاعر رحمه الله: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وكما قال غيره ولعله أخذ المعنى من هذا البيت: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. ومن الحكم المشهورة: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. فهذا مما يشهد لامتداح التقليل من الطعام والشراب، لأن ذلك يولد الأمراض والبلادة والكسل، وهو ما لا يليق بالإنسان. أما ما يتعلق بالنوم والإكثار منه فهو أيضا مما يدم، فمن طلب العلا سهر الليالي كما قيل، ومن أراد أن يشق طريقه في الحياة هذه بنجاح وأن يكون قريبا من ربه عليه أن يبكر في صباحه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في البكور. أما النوم إلى أن تطرق الشمس الإنسان فيقوم كسلاناً خبيث النفس، ضيع صلاة الصبح عن وقتها، فهذا أمر لا شك أنه حرام ومذموم عند كل الناس. بل المطلوب من الإنسان هو أن ينهض قبيل الفجر، حيث الناس نائمون، فيأخذ في مناجاة ربه ويطلب حاجته ويسأله ما يحتاج إليه، فذلك هو صنيع أهل العلم والتقوى والصلاح.

0: الأفضل.
1: لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره، وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة.
2: وغلبة الشهوة إلى الطعام مسبب لمضار الدنيا والآخرة. مضار الدنيا معروفة، تتمثل في الأدواء والأمراض والعلل الناجمة على السمنة، وأمراض هذا العصر المتمثلة في السكر وفي ضغط الدم خير شاهد على ذلك.
1: لمضار الدنيا والآخرة جالب لأدواء الجسد،
2: وهذه المضار أخروية أيضاً، لأن المكثر من الطعام المقبل عليه بشراهة وبحرص شديد تغلبه شهوته في صورة من النهم يعجب من يراها فيه غيره من الناس، هذا يضيع عليه آخرته، فلا يؤدي عمله بإتقان، بل يقصر فيه بالغياب والتأخر عنه والتباطؤ في إنجازه، وقد يكون

0: مما يوقعه في المخالفات الشرعية والعياذ بالله،
1: وخثارة النفس وامتلاء الدماغ.
0: ومما ينجم عن كثرة الطعام خثارة النفس، وخثارة النفس هي تبلدها وضعفها وعدم قدرة صاحبها على أن ينجز شيئاً، وهذا لا شك أنه أمر مذموم ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه. فكثرة الطعام وملء المعدة به بصورة معتادة ومتكررة يؤدي إلى الشعور بالانهيار والضعف والحاجة إلى النوم، لأن الدماغ تقل فيه كمية الدماء بسبب اشتغال الدم في الدورة الدموية حول المعدة كما يقول أهل الطب، تقل كمية الدماء في الدماغ فلا يقدر على التفكير ولا على الانتباه، مما يضطر صاحبه إلى الخلود إلى النوم. فإذا تكرر ذلك مرات ومرات، من أين له أن يشارك الناس في حياتهم أو أن يقوم بواجباته البيتية نحو أولاده وأهل بيته والكدح عليهم وشراء لوازمهم والإشراف على تربيتهم؟ لا شك أن ذلك كله يصبح في خبر كان.
1: وقلته دليل على القناعة،
0: والقناعة كما يقال كنز لا يفنى، فإذا ما تكالب الإنسان على الطعام والشراب ومال وجنح إليهما لا تكاد تهدأ نفسه في كل مجلس وفي كل لقاء إلا بعد أن يأكل ويشرب، فهذا لا شك أنه شر وبيل ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه.
1: وملك النفس وقمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن.
0: ولا شك أن الإنسان الذي هو يقنع بما يقدم إليه من طعام وما يتوفر له من زاد يشعر بنشاط ويشعر بقدرة على العمل وعلى التصرف، والذاكرة تكون عنده حية واعية قادرة على الفهم وعلى الاستنباط وعلى متابعة المواقف التي يعيشها. فإن حصل له شراهة في الطعام والشراب ضيع مثل هذه المكاسب العظيمة.
1: كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة.
0: الفسولة هي الضعف والانهيار وعدم القدرة على متابعة العمل وشعور الإنسان

0: بالرذالة، بأنه مسترذل لا يحسن التصرف في شيء. نعم.
1: والضعف وعدم الذكاء والفطنة مسبب للكسل وعادة العجز وتضيع العمر في غير نفع.
0: ولا شك أن من كان حاله حال النهم الشره يعيش ليأكل كما يقولون، لا يأكل ليعيش. من طريف بعض تعبيرات أهل العلم هذه المقابلة بين أن يعيش الإنسان ليأكل وبين أن يأكل ليعيش. فالعيش لأجل الأكل هذا، حتى الحيوان الأعجم لا يركن إليه. حيوان الأعجم يأكل ويشرب ولكنه يقوم بتصرفات تنفع الإنسان من نقل ونحو هذا. فالإنسان إذا كان يعيش من أجل أن يأكل فهذا لا خير فيه، لكن أن يأكل عند الحاجة وللضرورة من أجل أن يعيش فهذا أمر مطلوب شرعا. نعم.
1: وقساوة القلب وغفلته وموته.
0: ما أكثر ما نسمع في هذا العصر من الموت بسبب الذبحة الصدرية والأمراض القلبية التي تجتاح الناس وتعد السمنة ومسبباتها من أهم ما يؤدي إلى هذا. نعم، إن الموت بالأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن على الإنسان أن يأخذ بالسبب الذي يحفظ عليه حياته لا بالسبب الذي يرديه في التهلكة. والإكثار من الأكل والشرب والراحة والخمول لا شك أنه من أخطر الأعمال وتصرفات الإنسان على حياته.
1: والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة.
0: يعلم ضرورة منصوبة على التمييز، ومشاهدة مفعول مطلق. نعم.
1: وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السابقين وأشعار العرب وأخبارها.
0: وينقل متواترا، متواترا إما أن يكون وصفا لمصدر محذوف تقديره نقلا متواترا، أو منصوب على الحالية حالة كونه متواترا. والشواهد ذكرنا بعضها في أول هذا الدرس، وهي مما لا يخفى، وسيأتينا في بقية الدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة التي يعاب فيها الإكثار من الطعام، ويوجه المسلم إلى أن يلتزم بالحد الذي يفيده ويقوي بدنه، بل سيتحفنا القاضي رحمه الله ببعض الحكم والأقوال لأهل العلم مما يوجهنا أحسن توجيه للتقليل من الطعام والتقليل من النوم. نعم.
1: وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وإنما تركنا ذكره هنا اختصاراً واقتصاراً على استشهار العلم به.
0: تركنا ذكره اختصاراً واقتصاراً. الاختصار عند أهل اللغة هو الحذف بدليل، والاقتصار مجرد الحذف. والاقتصار عند أهل الحديث المراد به اختيار بعض الأحاديث المتعددة فيقتصر عليها اكتفاء بها لكونها تشترك مع غيرها في المعنى الذي يرد في مجموع الأحاديث شبه الواحدة.

0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه التي لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه، فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيامه يوم عاشوراء ورغبته في أن يصوم تاسعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة وحضه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم، فتلجأ إلى الله أن يكسو، أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله، وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس، وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء، مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك، ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرجوا الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته، وتبدل البدل والثياب، وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير، ليس إلا لما في أيديهم من المال. والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقادف بها واللعب، كاللعب بالطماطم والتقادف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة، والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم.
0: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال:
1: المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسنداً إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيورة يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبيناً أنه يأخذه عنه لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعاً، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث.
0: قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني.
1: أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم.
0: قال حدثنا أبو نعيم الحافظ.
1: والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء. وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة. وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث
0: حدثنا أبو نعيم الحافظ
1: عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430، وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء،
0: قال حدثنا سليمان بن أحمد.
1: وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكة، ولد في عكة، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن سهل.
1: ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل الدمياطي.
0: نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
1: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم.
0: حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب.
1: معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكر المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، و يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه، والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبةً وقد يملأ صندوقًا وقد يملأ بيتاً وقد يملأ مخزناً يعني التعبئة والملء، قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالخير

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول